0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوتة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإن الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال بها مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل مخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه وبإنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروحة بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك.

الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة معلبات أو أي عبوة لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز اشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إنها هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحسي قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها وننظفها ونقطعها ونعملها بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي
مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعمها جميل وكده. هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بيتحمر ده. فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة. ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة للاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر. الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا، فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية. وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كتيرة. فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية، اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع، لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة، ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالي جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر طلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحانين. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بثقة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا. إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله.

0: أما إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له:
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا، حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يديم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع للسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده، حنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيك يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصح 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور.
فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو؟ يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول، بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعر لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدائنا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلاً ومرحب بكم في صباح جديد وفي يوم جديد وفي برنامجنا صباح بلدنا. نتمنى أنكم تكونوا أصبحتوا بخير وبعافية. أجمل صباح لما يكون فيه لقاء جميل جداً جداً معاكم، مع الأحباب ومع الأصحاب وكمان مع المتابعين في كل مكان. رحب بكم وين ما كنتوا، وكمان بقول صباح الخير على الجميلة الغالية رشيدة. أهلا ومرحبا بك يا رشيدة، وأجمل صباح عليك.
1: يا صباح الخير يا ناس، وصباح الخير على الناس اللي بتسمعنا والناس اللي بدت ودخلت معانا. بنصب على لون نقول لون أحلى صباح وأجمل صباح، خصوصا أنه ده صباح جاي في نهاية الأسبوع، فخلينا نقول لهم أبدوا يومكم بقدرة الله.
0: أكيد، ودي الحاجة اللي قاعد تطمني يا رشيدة. فعلا لما الواحد يقوم من الصباح يقول يا رب بخط اليوم ده كله في يدك، وانت العارف تمشيه، لأنه أنا أساسا خلاص تعبت وما عارف يعني مسار يعني حقيقة نمشي عليه. فدي واحدة من يعني التسليم، نسلم ربنا كل شيء في حياتنا من أول الصباح. والزول اللي بيعمل كده طبعا يومه بيكون ماشي يعني سلاسة وأريحية، وبحس أنه ذاته في يعني إنجاز وفي نجاح.
1: عارفة زي الواحد لما يكون يصحى الصباح كده ويلبس هدومه وقوم يكون عنده خزنة كده ملانة قروش، وقوم يفتحها كده وين بيعبي الجيوب ويعبي المحفظة. فبحس انه
0: حلو يعبي المحفظة دي، حلو من الصباح بتضحك وبتخليك كده
1: بتحس انك انت دفيان كده زي ما بقوله وماشي. فتخيل ان انت دي القروش العادية اللي هي وسيلة، فما بال لما تملى قلبك وعقلك وجيوبك وحياتك كلها بقدرة الله. والدنيا بقت صعبة حقيقة يا ناس، الدنيا بقت صعبة. مفاجآت مفاجآت مفاجآت. وأحداث متالية، ويعني في حاجة كده ما مفهومة، في لخبطة كده ما الناس عايشين فيها حاسينها، فدي ما بتقدر تمشيها إلا بقدرة الله. فعمل جيوبك وعمل يومك، أنا غايته بعمل كده بمسك بستف روحي تمام وبجي مرقة.
0: يا سلام يا رشيد، وفعلا ده بدينا احنا كمان يعني دافع نعمل زي ما انت بتعمل، وأكيد ناس كتار بتعمل كده طبعا. وبأول ما نقوم بنقول يا ستار يا عليم يا رزاق يا كريم، يا رب افتح لنا الأبواب، ويا رب وسع الرزق كمان من أوسع الأبواب. حبابكم مرة تانية، يا حباب الناس الموجودين معنا على الصفحة، وأكيد رسائل كثيرة بنستناها منكم، تصبيحات على الأهل والأحباب والأصحاب، وإذا عايزين تصبحوا علينا برضو ممكن ورونا بتتابعونا من وين، وكمان رأيكم شنو في يعني عنوان حلقتنا الليلة. أكيد رشيدة مشاغل كثيرة في الحياة، والحياة قاعد تجرنا مرات لمحكات صعبة جدا جدا، بنلقى روحنا ما قادرين نوازن ما بين حياتنا وأسرنا وعملنا وكمان أصحابنا مشاويرنا المختلفة حتى مرات رفاهيتنا، فبتجي علينا مرات حاجات كثيرة صعبة بسبب الكلمة اللي ممكن نخدتها أو نخدتها بين غوصين التوازن. فيعني قبل ما نخش كده في الموضوع كده، أنا عايز الناس اللي موجودة معانا على الصفحة، أنا ما شايفة أي تفاعل، مع إنه يعني إحنا كتبنا نتونس ونتناقش ونتفاعل حول موضوع اليوم. جميل جدا إن يكون معانا ناس بدت معانا من أول وهلة. إلياس حسن، حبابك يا إلياس وحباب كل الجميلين في أسبانيا، ونقول لكم يعني يا رب أوقات سعيدة عليكم دايما وعلى الأسرة، وسعيدة جدا يا إلياس إنك تكون أول زول بتراسلنا وتكتب لنا في صباح بلدنا، وأكيد حننقل تحياك طبعا لهيثم، هو هسع باسم معك وأكيد قصدي شايفة الرسالة بتاعتك وبيقول صباح النور والسرور. أجمل صباح عليك يا صديقنا الياس مجدي إسماعيل. حبابك يا مجدي أموجي جميل جدا. شكرا لك يا مجدي إسماعيل وسعيدين جدا إنك تكون معانا في صباح بلدنا. عندك رسائل يا رشيدة؟
1: في أحمد يوسف برضو مرسلين قلب كده جميل وبقول منورين فيا صباح الخير عليكم. الحاجة الجميلة إنه لسه يعني في ألبينو برضو مارتن مايكل بقول صباح النور. فالناس بيصبح بقول صباح الخير فالبيصبح خليك قاعد عشان ده الحلقة على رغم إنه يسمى ناشف
0: أيوة.
1: يعني لكن فعلا بتعمل بالانس كده بين حياتك وشغلك. شوف حتوزينا كيف في الظروف الصعبة دي. عارف تعاوز تعرف حتوزينا كيف. خليك معانا في المشوار ده وشاركنا وقول رايك قادر تعمل الوزنة دي كيف مع ضغوطات الحياة الصعبة.
0: أكيد يا البينو حبابك وبنقول كمان بيقول سلام من جوبا أجمل سلام وكمان بنسعد جدا جدا بالمتابعين من يعني الجميلين الزملاء والأحباب والأصحاب وكمان من كل يعني أحبابنا في جنوب السودان. أبو شادي الحارس بيقول صباح السعادة صباح الجمال. حبابك يا أبو الحارس أبو شادي وسعيدين جدا بوجودك معانا في صباح بلدنا.
1: في آدم بشير بيقول صباح الخير وصباحكم عوافي اللهم إن أتينا الرزق الحلال المبارك آمين يا رب. آمين. ما في أحلى من الرزق الحلال. يعني الرزق الحلال ده بركة بركة بركة متوارثة ليك ولأولادك وبتمشي.
0: أمين أمين. كمان محمد أبو سيف الكردفاني بيقول سلام عليكم أهلا ومرحب بك وعليكم السلام يا صديقنا محمد وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا وكمان متابعتك لنا. خليك معانا ما تمشي بعيد.
1: في يوسف بيقول صباح السعادة والسرور. يا يوسف بنصبي عليك وجميل جدا إن احنا نصبي على بعض لكن برضو زي ما احنا بنقول وفي كل الحلقات الناس قاعدة تقول خليكم معانا عشان الموضوع العنصر الذكوري هنا ظاهر كتير في المتابعين فانتوا اصحاب الشغل فخلونا نتناقش في الموضوع ده كيف تقدروا تطلعوا لكم اجازه يوم يومين كده في النص شوفوا اهميتها.
0: يا سلام. جاسمين سويت حبابك يا جاسمين واسمك جميل جدا جدا وبتقول مبسوطة أرجع لكم تاني إطلالتكم منورة. شكرا لك أنت يا جاسمين إحنا سعيدين بأنك موجودة معانا وبتتابعينا وأكيد مستنيين كمان يعني مشاركتك معانا في عنوان موضوع اليوم. وكمان برحب بكل الأحباب. محمد أبو سيف بقول أبشر أبشر يا محمد وسعيدين جدا جدا بأنك يعني في كل يعني لحظة بكل دقيقة بتكاتبنا وده اندل يدل على اهتمامك وإنك يعني حابي مشاركة اليوم. هيثم النار هيثم حبابك بيقول صباح الخير والبركة رشيدة وإيناس منورين صباح بلدنا. النيولوك بتاعكم جميل قاصدين أكيد بالأبيض وصباح الجمال والنشاط لكل المستمعين في كل مكان. رشيدة بأمانة بأمانة أنا كنت عايزة برضو ألبس أبيض لكن ما عارفة غيرت رأيي في آخر لحظة.
1: لما هو يعني عارفة بحس إنه لما تكون مضغوط ألبس أبيض عارفة أيوة. يعني بريحك.
0: بما إنك مضغوطة وحلقتنا الليلة بتتكلم عن الضغط والشغل والتوازن شنو بمعنى يعني الكلام حيكون جميل. إذن كمان خلينا رحب ب عندنا صديقنا يوسف ويزي قرينا الرسالة بتاعته بيقول صباح الخير وكمان مقبول عبد الله بيقول حبابكم عشرة بلا كشرة. حبابك يا صديقنا مقبول وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا وجميلة كمان يعني الايكون بتاعك اللي انت خاتيه وبنسعد بمشاركتك وبوجودك معانا في حلقتنا الليلة. شكرا يا هيثم على يعني الإطراء الجميل وشكرا لوجودك ومساندتك دايما. إذا أحبابنا صباح جميل يجمعنا بالود والترحاب وكل الأحباب وكل الأهل ونحن بنصبح بنبدأ مع بعض أول صباحنا بتصبيحات جميلة جدا جدا ودي بتسعدنا وبتخلي يعني كده الأفكار تكون منسابة لأنه في ناس جميلين بيكونوا موجودين معنا على الصفحة. وأنا يعني يا رشيدة رأيك شنو نواصل شوية في رسائل الأحباب والأصدقاء لأنه أيوة. دي صباحات أن إحنا دايما بنكون مستنينها.
1: طبعا ظهر البطل الهمام صلاح يا صباح الخير عليك يا صلاح، عامل شنو؟ يا رب تكون كويس، وخطيبتك عاملة شنو، واخبارها واخبار المشروع بتاعها. بيقول صباح الفل والأمل، صباح الجماري، صباح الضوحاوي الجميلة، صباح مدينتي الجميلة بورسودان، صباح الدلنج وهيبان، وكمان ما ننسك عدوقلي مغر الأبطال. شفت يا صلاح انت قاصدة معاي عديل، يا صلاح انت قاعد تقصده معايا، انا وين
0: اقول شفت شايل لما تكتب بكتب درجع،
1: شفت شندي شوف لا لا كلمه يا صلاح، ولا تاني ما بقرا لك تعليق. انت قاعد تقصده معايا يا صلاح عديل كل مره، يعني ليه بتقول لي ناس؟
0: يا سلام يا صلاح، صباح الخير عليك، وبنسعد دائما يعني تصبيحاتك الجميلة، وأجمل حاجة إنك يعني بتصير في رشيدة روح الانتماء والوطنية. وأكيد يا صلاح يعني بنسعد دائما بوجودك، صباح الخير على كل الناس، على كل بلادنا وعلى كل بقعة من بقاع بلادنا، الناس اللي بتعاني يا رشيدة، إذا كان

0: ليتنا كده نضحك ونبتسم من الصباح. وكمان الخزين محمد الخزين, اهلا ومرحبا بك وصباح الخير عليك. بيقول هسه في الاول كان صبح علينا تقريبا في رساله وبيقول هسه صباح السياسه. يا يا يا صديقنا الخزين, بالعكس نحن يعني بنسعد وبنذكر كل مناطقنا, ويعني ما بننسى كمان كل الناس اللي بتعاني يعني في المناطق المختلفه, مناطق النزاعات يا رب. ودي يعني دعواتنا في كل صباح, وكمان بنطلب من كل المستمعين من كل المتابعين انهم نكون لسه رافعين بلدنا السودان, انه يعوم فيها الخير والامان والاستقرار, وانه نرجع لمكاننا وبلادنا وحلالنا وبيوتنا وننعم بالخير الموجود في بلدنا. بنقول لكم صباح الخير واجمل صباح عليكم.
1: في عبد العزيز الطاهر بيقول صباح النور التوازن في شتى جوانب الحياه امر مشيتها ومشى وين يعني ناس صلحتنا ظهرين صلحتنا بقرأ لك تعليقات.
0: طيب
1: بشوي أيوة
0: لحد ما تلقى الرسالة. أيوة. بشوي بقول صباح الخير, ربنا يبارك خدمتكم. شكرا يا صديقنا الغالي بشوي, احنا دايما بنسعد بوجودك وبنسعد بمتابعتك وكمان مشاركتك معنا. السماني آدم بيقول صباح المحبة والمودة, أجمل صباح عليك يا صديقنا السماني, وسعيدين جدا بطلتك وبوجودك معنا في صباح بلدنا. أمير أندراوس
1: أيوة
0: بيقول صباح الورد الرائعات الجميلات رشيدة وإيناس, كونوا بخير. وين القهوة بتاعتي؟ يا سلام, أنت معزوم يا أمير. وكمان يعني في أجواء فعلا تكون تشبه أجواء القهوة, ورشيدة زولة خبيرة بتحب القهوة جدا جدا. وكمان عندنا رسالة من صديقنا صديقتنا عسولة حنين, بتقول صباح المحبة والمودة عسولة. يا عسولة صباح الخير عليكي, صباح مليان حب ومودة وحنان وكل المشاعر الجميلة والأحاسيس الراقية. وبقول لكي يعني بجد أنت عسولة بكلماتك, وإن شاء الله رب صباحك كمان ويومك كله يكون كده معسول.
1: في سماني آدم بيقول صباح المحبة والمودة, أحلى صباح عليك. وفعلا صباح المحبة والمودة ده كده أنت ضمنت يعني يومك كله بخير وعيش بالمحبة. عارفة لأننا نحن نعيش بالمحبة دي حاجة كبيرة جدا, بس نعرف كيف نحن نمارسها صح, ونعرف كيف نحن نعيشها صح.
0: عيسى بيقول صباح الخير راديو سمر, أجمل صباح عليك يا صديقنا عيسى. بيقول تحايا دود وسلام لكم وكل الأماني, إنه نكون بسلام ومحبة. وتحية لكل ربوع الوطن في كل في كسلة وجبل مرة وفي الباوقة وفي الأبيض والجبال الشرقية, كل الأمنيات إنه السلام يعم السودان وعودة لكل النازحين في الداخل والخارج. بنقول معك أمين أمين, أمين كبير يا صديقنا عيسى, وإن شاء الله يا رب يعم السلام والاستقرار. ودي أنشودتنا وبقى يعني نغمة بنرددها في كل يوم صباح ومساء, وكد ما نتذكر الحاصل في بلدنا بنقول يا رب يا رب افتقد بلدنا بالسلام والأمان.
1: أمين أمين يا رب.
0: أمين. كمان عندنا
1: أنا الرسالة عندما قعدت تسهر كلها.
0: الخزين بيرجع بيقول لازم نشوف نطور السودان بجميع الموارد الطبيعية والزراعة والبناء وبناء الوطن. أكيد يا صديقنا الخزين, الأوطان لازم بتتطور أكيد بالموارد الطبيعية الموجودة فيها, والسودان يعني غني عن التعريف بالموارد الطبيعية الموجودة فيها. خليك معانا وأكيد حنعرف كيف نستثمر أفكارنا ونوحدها لبناء الوطن.
1: في يوسف علي بقول صباح الخير على الجميع, وربنا ينصر قواتنا المسلحة. ربنا ينصر القوات, ربنا يدي السلام ويدي الأمان. كل إنسان يعرف يقوم بدوره, يعني عارف النصرة, كل إنسان بيتمنى إنه النصرة في حياته. كل الناس جنود في بلده, يعني كل إنسان جندي في بلده وجندي في محلته. فكل إنسان يعرف في يده في شنو, يعرف كيف استثمره لبلدنا السودان عشان نعرف حقيقي نبنيه ونعرف نحتزر له ونعرف كيف نقوم بلد متعافية من أول وجديد.
0: شانجوك بيقول good morning، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي وأجمل صباح عليك. وكمان MK بيقول صباح الخير لكل شبر في السودان، وصباح المحبة والسلام لكل القلوب الطيبة، ربنا يجعل يومكم مليان خير.

0: وبركة وفرح لا ينتهي. آمين. آمين يا صديقنا MK، وانت كمان بالمثل، بركات وفرح وسعادة وسرور دائم يا رب. رشيدة تقريبا
1: أنا كده مع زهرة، عندي رسائل تانية.
0: تمام، بندي فرصة لكل الناس الموجودين معنا على الصفحة، خليك موجود معنا وما ساكت، لكن بتتفعل وشايل المحمول وبتكتب رسالة جميلة. ممكن تفتقد زول انت يعني فترة طويلة، ما عرفت أخباره، ما عرفت مكانه، ما عرفت عامل شنو، ممكن تكتب اسمه وإن شاء الله رب لما هو يدخل على راديو سمر ممكن يلقى الرسالة بتاعتك وإنك اتفقدت حاله وأحواله. وكمان عندنا رسالة من صديقنا عصام هارون بيقول صباح النور والسرور، حبابك يا صديقنا هارون، وسعيدين جدا جدا عصام، سعيدين جدا جدا بوجودك معانا في صباح بلدنا. صامويل أيوب بيقول صباح الخير، يوم جديد وفرصة جديدة لنكون أفضل، تفاعلوا تفاعلوا وثقوا بالله. شكرا يا صديقنا صامويل، فعلا محتاجين إن نكون متفائلين وواثقين في ربنا.
1: في إبراهام بيقول موفقين إن شاء الله، برامجكم دائما جميلة وشيقة، أمضوا وعين الله ترعاكم.
0: أمين
1: أمين، يعني دي دعوة جميلة جدا، ربنا لما نرعاك وعينه تكون عليك، انت كده ضامن النجاح وضامن النصرة وضامن حاجات كثيرة بتمشي وقلبك مليان فرح.
0: امين يا رب. وانجلينا شول بتقول ربنا يبارككم، وربنا يباركك كمان يا صديقتنا الغالية انجلينا، بجد دعوات جميلة من الصباح، ربنا كمان يعني يبارك بلدنا ويبارك ارضنا ويبريها من كل شر يا رب. كمان عبد الحميد ادم بيقول صباح، عبد الحميد دم بيقول صباح الورد والياسمين، حبابك يا صديقنا عبد الحميد، وسعيدين جدا بوجودك معنا في صباح بلدنا. سارة إبراهيم بتقول صباح الخيرات والبركات عليكم يا رب، أجمل صباح من الجميلة الغالية سرور حبابك، وسعيدين جدا جدا بطلتك ووجودك معنا. جنبير بيقول صباح السلام على القلوب التي تشبه الورد رقة وعطرا، صباحكم طمأنينة وأيام تليق بقلوبكم الجميلة. أستاذ جنبير حبابك وصباح الخير عليك، وسعيدين جدا جدا بطلتك، وسعيدين وأسعد بكلماتك الجميلة الرائعة. بسيوني بيقول صباح الخير عليكم، صراحة الموضوع مهم للغاية صراحة، بالذات بيقول لأن إحنا الموجودين في القاهرة، ياريت نقدر نعمل توازن لحياتنا في الموضوع ده. شكرا لكم كثير، شكرا يا صديقنا بسيوني، وسعيدين جدا جدا بانه الموضوع فعلا يعني مهم واحنا محتاجين نتناقش فيه. انا ورشيده وانت وكثيرين حاسين بضغط شديد في الحياه، اذا الناس يعني موجوده في القاهره، في السودان، في كامبالا، في جوبا، في كندا، في أمريكا، كل الضغط ده يا رشيد أكيد الناس بتكون حاسة به، حاجات صعبة جدا جدا، شغل ورديات متتالية، فعلا احنا فاقدين ده. فيا بسيوني عشان كده احنا أصلا أنا ورشيدة كنا تعبانين بصراحة. الموضوع ده طلع بس لأن احنا كنا تعبانين ومرهقين ومضغوطين جدا جدا، وفترة طويلة ما طلعنا ولا حتى شربنا لينا يعني حاجة كده في أي جنب ولا أي ركن، أي كافيتيريا صغيرة، ولا يعني المهم حتى تكون هادية كده ونقعد نستجم ونشوف يعني الدنيا فيها شنو. طول الوقت شغل شغل شغل وجري، وما قادرين نلحق بين هنا وهنا. فالموضوع طلع بس إنه احنا كيف نقدر نعمل توازن في حياتنا ما بين الشغل وحياتنا اليومية. فناس كثيرة زينا، عشان كده بنديكم دعوة إنكم تيجوا تنضموا لنا وتورونا كمان يعني تجاربكم ما بين ضغط العمل وضغوطات الحياة المختلفة. ولا شنو رأيك يا رشيدة؟
1: أنا معاك إنه عارفة الضغوطات بقت سمة للحياة اللي احنا عايشينها، يعني حتى ما ضروري يكون عندك مشاكل في شغلك عشان تكون مضغوط، لكن التزامات الحياة ومتطلبات الحياة والازدياد اللي بقى موجود في الحياة، على قدر ما تحاول تختصيره وعلى قدر ما تحاول تتخلى عن حاجات بتلقى في حاجات طلعت أكتر وأكتر وأكتر. فدخل لنا طبيعة عايشين في مرحلة بتاع الضغط، ومرحلة مش متطلبات مادية، عارفة نحن من ظروف الحرب دي برا كانت ضغطة محتاجة إنك تاخد راحة كده مع نفسك إجازة، فما كان في مهلة. أنت طلعت من حرب 3 سنين، نحن أنا بقوله إنه في 3 سنين نحن ماشيين فيها ما في زول أخذ إجازة بمعنى إجازة.
0: أيوه.
1: فخلاص بدينا نحس بالإرهاق في جسمنا، الإرهاق في نفسياتنا، يعني عقلنا زي ما بقوله يتعبى، فمحتاجين إنه نحن نعرف كيف نعمل ومطالبين بالعمل. نحن في الوقت اللي نحن فيه أنت مطالب إنك تعمل لقوت أسرتك وتعمل لنفسك وتعمل لبلدك. يعني ما في إنسان تخيلها حاليا يا إناس قاعد على وظيفة واحدة، ولا في زول أصلا قاعد في وظيفته. يعني نحن حاليا في ظروف الحرب بتلقى الدكتور شغال نجار، والنجار شغال ما بعرف وين، وده شغال وين. فحصلت زي ما بقولوا لخبطة في الأدوار والخطط، والحياة كانت مرتبة، فده كله عمل لنا ضغط فظيع جدا جدا، مش نحن الكبار، حتى الأطفال.
0: أيوه.
1: يعني حتى الأطفال في الأسلوب بتاعها، في طريقة الدراسة والكتب اللي بقت تيجي متأخرة، ولا وين نحن نضغطهم عشان يذاكروا، يعني حتى النفسية من جوا بيقى فيها ضغط. فكيف نحن نقدر نعمل توازن في حياتنا مهما يكون شغلك ومهما يكون اللي انت بتعمل فيه؟ وكيف تقدر تعمل توازن في الحياة اللي نحن عايشينها في الظروف دي بالوضع ده؟ نحن ما عايشين حياة طبيعية، نحن عايشين حياة لسه تحت مسمى الحرب، تبعيات الحرب، الدمار، المشاعر المجروحة، الماديات المفقودة، عدم الأمان، الجو البلد اللي بيعاني من العلاج، الوضع اللي ما محتاج بيقى نحن نفصله عشان ما نقلب على الناس المواجع. كيف نحن في الظروف دي نقدر نعمل توازن؟ ليه؟ لأنه ممكن الوضع اللي احنا فيه، ممكن أنا واحدة من الناس حست به، الوضع اللي نحن فيه بدأ يسرق حياتنا، بدأ يسرقها. بقينا حكاية الإجازة دي حاسبينها حاجة بعيدة، أو كأنها رفاهية، أو كأنها بتجي في آخر الجدول، رغم إنها هي لو ما تخطت في النص ما نحن ما ولا حنقدر ننجز ده ولا حنقدر نعمل ده. فالتوازن شيء مرات مش يعني بنسبة كبيرة جدا مرات التوازن بيبقى هو العلاج.
0: نعم.
1: يعني احنا ما بنقول وازن 50% شغلك 50% حياتك، لانه ظروفنا ما بتسمح بكده، لكن عاوزين نعمل بدل كلمه توازن، رايك شنو نخليها؟ تكامل. نحن ما محتاجين حاليا، نحن ما بنقدر نوزنها، انا شخصيا ما بقدر اوزنها، وكل زول معانا هنا لو انت قدرت توزنها شاركنا، قول انا قدرت اوزن بين شغلي وبين حياتي، وانتكت 1 2 3 4 عشان كلنا نستفيد. لكن انا حاليا بقول انا بحاول اعمل تكامل بين شغلي
0: وبين
1: حياتي، لانه الحاصل بدا يسرق حياتنا. يعني هاي ماكلين لابسين شاربين بس، لكن طعم الحياه بدا يسحب. يعني مرات الواحد يقعد كده يتذكر زي ما انت كنتي، بتلاقي انك قعدت كده تونست وضحكت من جوا قلبي، بتلقي لا بعيده او هاي بنضحك، لكن ضحك قشره، صدقيني قشره بالنوم، لكن نوم جواه في كوابيس.
0: يا رشيدة بجد، بالمناسبة الواحد لما يعاين مثلا للعنوان ويتعمق فيه بيلقى انه فعلا عايش يعني ألم، فاقد حاجات كتير وهو ما كان حاس ده. لو أساسا انك تلقيت زمن وتقعد عشان يعني تراجع كده وتشوف نفسك انت آخر مرة مثلا طلعت 200 يعني قعدت مع أصحابك كده قعدة جميلة، 200 سافرت من حتتك لحتة تانية، 200 بالذات إحنا في الظروف الاستثنائية الحاصلة مثلا فترة 3 سنين دي كان صعب جدا جدا. حتى الناس اللي تنقلت ما تنقلت عشان هي عايزة تقضي إجازتها من حتة لحتة، ولا عشان هي دي رفاهية المفروض بتحصل، كان كل سنة بنسافر نمشي كسلة، نمشي القضارف، نمشي بور السودان، ونقضي إجازتنا مع أهلنا وأحبابنا ونجي راجعين. حاجات اتفقدت لأن هي دي كانت فعلا اللي بترجع التوازن في حياتنا. الواحد يمشي يعمل ريفريش كده ويجي راجع. لكن هسه حاليا يا رشيدة وانت بتحكي حسيت بأنه احنا فعلا فاقدين لجزئية كبيرة جدا جدا في حياتنا، بقت في فجوة كبيرة بين التوازن وبين حياتنا. وطبعا لما نقول حياتنا دي بنخطها بين غوصين كمية بتاعت حاجات، الأسرة، الأصحاب، الأحباب. أنا ذاتي نفسي أنا لما أجي أفصلها بلقى برضو أنا في حاجات كثيرة لو فصصتها كده بطلع كمية من النقاط. بالنسبة لي أنا عايز ألبس، عايز أطلع، عايز أترفه، عايز أسافر، عايز أعيش. ويمكن إحنا بنشوف الحاجة دي يعني صعبة لنا إحنا كسودانيين برانا، أو كيعني أمة كده وشعب بيجي مضغوط في حياته وبدل الوردية بفتش على ورديتين ثلاثة، يعني حتى هو ما في طاقة، لكن الجبر يعني الحياة جابراه إنه يعني هو مستعد يشتغل ثلاثة ورديات وما ينوم. يعني أقول لك أنا أنوم لشنو؟ لا قادر أدفع إيجار، لا قادر أضغط المعيشة، المدارس، شنو كمية بتاعت حاجات. وهو مستعد حتى يضحي بأثمن وقت عنده اللي هو وقت الراحة. فلكن كده خلينا نحن نسأل كمان الناس الموجودين معنا على الصفحة، يعني آدم من المملكة العربية السعودية، وكمان إلياس من أسبانيا، باعتبار إنه يا رشيدة إحنا منطقتنا ما منطقة راحة، فدارين نشوف الناس الكمان موجودة في بلاد تانية كيف هم بقدر يوازنوا، وهل فعلا الضغطة دي كمان موجودة عندكم إذا اعتبرنا إنه إحنا داخل السودان مضغوطين بزيادة؟ فهل الضغطة دي برضه موجودة عندكم فقدتكم طعم الحياة، ما قادرين يعني توازنوا بين العمل أو يعني يكون في تكامل زي ما قالت رشيدة بين الحياة وبين الشغل؟ فإحنا حابين الليلة زي ما قلنا نتونس ونتناقش كده نقاش جميل قريب لينا ولواقعنا ولأحلامنا اللي نحن يمكن نكون بنحاول يعني زي ما بنقول نقابط فيها، لأنه يمكن تكون أحلام كثيرة اتبددت، أحلام كثيرة راحت، أحلام اتلاشت، لكن عايزين نقول كده تعالوا نلملم أطرافنا اللي اتبحثرت ونشوف حنوصل لشنو.
1: عارفة في تعليق من مقبول عبد الله قال الأخت عبرت عن الجوانة من الضغوط. صدقني يا أخوي مقبول الجواك ده جواي، وكل واحد فينا عايش في نفس الدوامة، في نفس ال ال ال ال ال ما فينا واحد طالع من الدائرة دي، ما فينا واحد طالع من يعني بعيد عن الواقع الموجود واللي اتفرض علينا غصبا عننا. يعني عارف لما الناس يقول لك يا أخي ما يجيك البسرق الضحكة منك، فنحن جانا العرف يسرق الضحكة مننا. فلو ما عرفنا نعمل توازن، عارف كثير يا إناس أنا وإنت ممكن نكون تكلمنا والمذيعين التانين والأخوان والأخوات التانين يتكلموا عن القرارات وعن كيف تكون واعي لإدارة حياتك، لكن تخيلي دي أول مرة إحنا كيف نعرف نعمل توازن في قمة الظروف. صعبة صعبة إنه أنا مطالبة تيجي تقول لي أعمل توازن. التوازن هنا نهائي ما معناها رفاهية، ولا معناها إنه أنا أوازن أعمل كيف، أوازن بينه أنا أعرف أدير الوقت كيف.
0: أيوه.
1: أعرف أدير ال ال ال ال الحاجات الملعبك الكتير اللي عندي دي أعرف أديرها كيف عشان ما تكسرني أنا، عشان ما تشتتني، عشان بدل ما أنا منتظر النتيجة جميلة تطلع النتيجة عكسية وتطلع النتيجة سلبية، ونحن في غنى إنه نخسر أي حاجة. نحن عاملين زي القطر يمشي لقدام ما في طريقة إنه يقيف
0: في محطة
1: ولا يهدي ولا انك تنزل تتفسح وتجي تركب فيه. كل واحد فينا بيجي عاوز يمشي في قطر حياته كده. انا كنت قطر ليه؟ لانه لو كنت بصل بصة ممكن تحود منه شمال، تحود به ويمين، تركنه تحت الشجرة، لكن القطر ده لما يقول توت كده ويصفر يا هو حده من شندل الخرطوم. دي اللي انا بعرفه.
0: يا صلاح سمعتها اكيد رشيد
1: حسن قصدك. يا صلاح ما ناسياك.
0: طيب بأمانة يعني بقدر ما نتكلم عن الضغوطات وعن ضغط المعيشة والحياة والشغل والمشغوليات الكثيرة اللي ممكن بتقابلنا، لكن رأيك شنو يا رشيدة حتى في وسط ده بنلقى يعني الزول بيضحك فجأة، ف يعني انت حتى بتستغرب بتقول له بتضحك في شنو؟ لك بضحك في الدنيا دي، بضحك في الحياة أن بقت صعبة دي. يعني تخيلي يعني حتى الضغط ذاته بقى مضحك. ليه؟ لأنك أنت بتضحك على نفسك زي ما قلنا، مش عشان أنت خلاص حصلت مرحلة بتاعت رفاهية، اشتغلت ولميت لك شوية قريشات وعايز تشوف نفسك كده شوية، بالعكس أنك أنت حتى ما قادر تشوف نفسك، ما قادر تلحق روحك. فعايزين نشوف الليلة وكمان بمشاركتكم أنتوا وبتفاعلكم معانا أنه يعني التوازن هل حاجة مستحيلة أنها تكون، أو التكامل إذا قلنا نبدل الكلمة أو نشيلهم الاثنين معانا. عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة أنه التوازن بين الشغل والحياة يعني بيجا كده تحدي كبير في زمننا ده. كتير يعني من الناس بيجوا يعني مشغولين طول الوقت بالشغل وبالموبايلات يا رشيدة وبالالتزامات الكتيرة، ويعني بيجا صعب إنه الواحد حتى يخد بال إنه في حاجات هو المفروض يعملها
1: بالضبط
0: وفاتت عليه. وعايزين نشوف كده في رأيك وفي رأي رشيدة، وطبعا برضه أكيد رأيي، إنه يعني الزول كيف يقدر يوازن بين شغله وحياته، وحياته دي خلينا نشوف حتى حياته الخاصة،
1: حياته الخاصة.
0: هل النجاح في الشغل لازم يعني يجي على حساب الراحة بتاعتي ووقتي الخاص، وعلى حساب الأسرة والأصحاب والأصدقاء والجيران والأهل، ولا ممكن الواحد يجمع بينهم الاثنين؟ طبعا بيجمع بينهم الاثنين ده خلاص قدر يحقق شنو؟ قدر يحقق التوازن والتكامل اللي المفروض احنا قاعدين نتكلم فيه. يمكن تحديات كثيرة بتواجهنا، ويعني عقبات كثيرة ممكن بتكون بتقيف قدامنا عشان احنا نحقق ده. لكن الليلة كده تعالوا نفتت الصخرة دي شوية شوية، كلمة من يعني مشاركة من عندك وتعقيب مني أنا ورشيدة، بنقدر نفتت ولو شوية من الصخرة الموجودة شايفينها قدامنا الكبيرة دي. رشيدة أكيد عندك تعليق حول الموضوع، أو نشوف رسائل الأصدقاء لأنه بيتكلموا.
1: أيوة أنا شايفة في رسائل
0: شاركت
1: كثيرة
0: في الموضوع ده.
1: أيوة يعني عندك سارة إبراهيم قالت في عصر السرعة محتاجين لتنظيم الوقت والأولويات المهمة فقط. دي نقطة يعني يا سارة كبيرة جدا. يعني نحن في عصر السرعة، عارفة عصر السرعة ممكن نحن حاليا كل شيء حوالينا زي ما كنت واقف أو ماخذ لون رمادي أو ما واضح، لكن والدنيا ماشية عارفة في كل ثانية وفي كل أقل من الثانية بصر حاجة جديدة، بصر حاجة جديدة، تطور جديد، علاج جديد، العالم ماشي بسرعة. يعني أنا ما عارفة بتقاسي بشنو.
0: أيوة.
1: فإنك كونك تقيف هتتنسي.
0: أيوة.
1: ما هتعرف تواكب، فيلا بقينا نحن زي ما بقولوا ولا عارفين نمشي ولا عارفين نقيف، لأنه نحن مقيدين بإمكانيات بحدود. لكن عشان كده بتجي نقطة الأولويات، تنظم وقتك وشوف الأولويات، شنو اللي أنا ممكن أعمله وشنو اللي أنا ما ممكن أعمله، شنو اللي أنا محتاج له حاليا في اللحظة دي وفي الوقت ده، وشنو اللي أنا ممكن أعمله بكرة، أعمله بعد بكرة، أعمله بعد أسبوع. عارفة يا إناس يعني التوازن ما ما ما حاجة جديدة، ما حاجة مستحدثة. يعني ربنا من خلق الدنيا أدانا فيها توازن، يعني خلق الدنيا في 6 أيام في اليوم السابع
0: يرتاح.
1: هل لأنه تعب؟ ما لأنه تعب، لكن عشان فهمنا نحن إنه فيه لازم مهما تعبت يكون في توازن، يكون في
0: مساحة
1: إنك أنت تشوف حتى اللي أنت عملته ده وصلك لوين، نتيجته شنو، تفاصيله شنو، شكله جميل ولا ما جميل، محتاج يتعدل، محتاج يتظبط، محتاج تضيف له حاجة ولا هو كده. نحن في في في في وضع فعلا محتاجين نرتب أولوياتنا.
0: نعم.
1: يعني حاليا عارفة الأولويات شنو؟ زول كل زول نصيحة بيقولك أنا أولوياتي إن أنا أقدر أوفر لقمة الأكل، أوفر الأمان لأسرتي، نوفرها. عشان تحس بطعم اللقمة دي لازم تعرف نقطة واحدة، عدم التوازن بيوصلنا لوين. لو نحن مشينا بالطريقة اللي نحن ماشيين بها، بالمرارة اللي نحن فيها، بالظروف الصعبة اللي نحن فيها، عدم توازننا هيوصلنا لوين.
0: نعم أكيد ترتيب الأولويات يا رشيدة دي حاجة ذاتها، دي واحدة من الآليات اللي بتقودنا لأنه نحدث ولو القليل من التوازن في حياتنا. شكرا لك يا سارة إبراهيم على رسالتك الجميلة، ودي واحدة من الخطوات العملية أنا بفتكر يا رشيدة في أنه يعني ورينا كيف أنه نحن نقدر نحقق التوازن اللي إحنا ممكن بنفتش فيه. أمير عبد اللطيف بيقول صباح الورد أينما كنتم، يعني إحنا المغتربين شايلين هم الوطن أكثر من الناس الساكنين فيه. الوطن بيتبني بالشباب، بالشباب تشريد الشباب في الوطن، يعني نصف الثروة البشرية مفقودة.
1: أنا معك، بفتش في الرسالة طيب. معاكي منو؟
0: إحنا ما دارين نرجع في أخطاء العالم زي الحرب العالمية يا صديقنا أمير. أول حاجة زي ما صبحت علينا بنقول لك صباح الورد والياسمين، ويعني بجد دي حاجة فعلا أنا ممكن أمن على كلامك في إنه المغتربين فعلا شايلين هم الوطن، شايلين هم الأسر، وبيقوا يمكن مضغوطين بزيادة. وقبل كده يمكن عملنا يعني حلقة هنا في منصة راديو سامر عن إنه كيف نقدر نقول شكرا لأهلنا ولأحبابنا وحتى لأصحابنا، الناس المرات اللي احنا ما عندنا بيهم حتى صلة قرابة لكن كانوا شايلين همنا. عندكم مصاريف نرسل لكم معمنو، أهديتوا فلان، اشتروا شوية حاجات وزعوها على الأهل والجيران، بأمانة وقفتوا وقفة صنديدة يعني ما قصرتوا. في ناس حتى يعني الواحد أمه تقول له يا أخي جات واحدة نازحة أنا ما عارفاها هي دمنه، قل لها يا أمي خلاص القريشات دي أمشي اشتري ليهم مثلا مؤن ويعني وديها اليوم. فبجد إحنا بقدر ما نقول شكرا لأي مقترب، لكل المقتربين ما حنقدر نكفي ده. وأما همكم وأما شيلكم لهم الوطن طبعا أكيد باين، ما في زول بينوم وطنه تعبان ويعني مجروح ومكلوم. أكيد يا رشيدة رسالة أمير رسالة جميلة وفيها فعلا بنبهنا بأنه المغتربين ما هم عشان موجودين خارج البلد بمعنى هم مرفهين ومرتاحين،
1: لا لا لا بالعكس، هو وقع عليهم عبء كبير جدا. هم بيقول سبب لأمان مالي لأسر كبيرة جدا. خلينا نكون واقعين جدا، في أسر كثيرة كثيرة بنسبة كبيرة جدا اعتمدت في الفترة الفاتت على البيجيوم من برا، والبيجي من برا ده ما خزن ان احنا بنشيل منه، ده بني آدم بيشتغل ممكن نكون احنا فعلا عملنا له خلل في التوازن بتاع حياته عشان يرسل قروش لأسر محتاجة. فبجد شكرا لكم من هنا، شكرا لكل زول ضغط على نفسه، لكل زول زود ساعات عمله، لكل زول شال مبدأ الإجازة برا وخلى الدنيا كلها في الفترة دي بقت ضغطت عليه شوية وبقى بيشتغل عشان يدي من وقته ومن مجهوده ومن حقه لأسر تانية. وزي ما قلت ناس، في ناس فعلا مدت يدها حتى لناس ما بتعرفها، وده طبعا ده ما جديد علينا. فخلينا نشكر كل الناس ديل. وفي رسالة هنا جدا من يوسف علي قال بسواعد شبابنا بنبني بلادنا. فعلا عارفة لو دي يلا دي من الأولويات اللي قالت أسعرة، يكون أولوياتنا للشباب، يكون أولوياتنا لتوضيح الرؤية قدام، نكون نحن كناس كبار إنه نحن كيف ما نقدر نخليهم يفقدوا الأمان ويفقدوا الاستقرار أو يفقدوا حتى الشغف بالحياة. عارفة يا إناس مننا من قبل إحنا بنتكلم عن التوازن، أنا قبل ما أقول أنا لو ما حسيت إنه أنا لو فقدت الحاجة دي بتعمل شنو عندي ما هحس بأهميتها. يعني أنا لو ما حسيت، أنا لو التوازن ده اختل عندي زي ما بقولوا كل الأمور ضربت في بعض، كلها دخلت في بعض، هيحصل شنو؟ ما أنا بشتغل وخلاص ما كلها بشارب نايم. لو ما حسيت إنه عدم التوازن ده بيعمل شنو في حياتي ما هحس بأهميته. نحن طبيعتنا كده، لو ما حسيت بأهمية الحاجة ما بديها مساحة كبيرة عندي، بمشيها بالذات لما تكون تحت ضغط. يعني من كدرة ما نحن شلنا التوازن أو الميزان بقى مختل أو بقى ما في توازن بين إنك بين شغلك وحياتك، فقدنا الشغف بالنجاح. يعني أيوه. ممكن تنجح لكن ما حسي بيه، ما مبسوط بيه، لأنه أنا من جواي مرهق. يعني ما في إرهاق. عارفة بيجي في زي بنقول على شنو، تبلد عاطفي. عواطفني بجد ما بتنفعل بالحاجة. أنا لو في توازن وعملت الحاجة دي، لكن لما أعملها وأنا تحت الضغط ممكن لو فرحت هفرح إنها هي خلصت.
0: أيوة.
1: إنه أنا هرجع زي ما كنت.
0: لكن ما على جال واحدة من المهام انتهت.
1: ما هفرح إنه أنا الموضوع ده انتهى. ده بدخلنا في دائرة شنو؟ عارفة عدم التوازن بدخلنا، أنا قاعدة أسميه عدم التوازن حرام الطاقة. عارفة كل حاجة ممكن تلقي في في في حاجة بتسرقة، زي ما بقول لك في حاجة بتسرق حلمك، في حاجة بتسرق بسمتك، في حاجة بتسرق طاقتك. عدم التوازن بيسرق طاقتك، بتلقى نفسك بتشتغل 17 ساعة وما عملت ولا شيء، اليوم كله شغال شغال شغال شغال وما عملت شيء. عارفة ليه يا ناس؟ لسبب، لأنه أنا بشتغل بدون تركيز، لأنه أنا بشتغل وأنا مرهقة، بشتغل وأنا تعبانة، بشتغل بدون ما خط خطة لشغلي، المهم بشتغل. يلا ال 17 ساعة اللي أنا اشتغلتهم ديل ممكن يجي زول هادي، زول خدت أولوياته، زول مدنا وفي نفس الظروف، عشان ما يتخيلوا إن إحنا بنتكلم على ناس من برا، لا، في نفس الظرف اللي أنا فيه، يجي زول يعمل الشغل ده ممكن يعمله في 5 ساعات. ليه؟ لأنه عمله بتركيز. عمله بتركيز ليه؟ لأنه قادر يفصل بين أو يكامل بين شغله وبين متطلبات الحياة وراحته النفسية. أنا تخيلي ناس يكون في في في في في حلول. يعني قبل أختي سارة قالت المشكلة إنه نحن عايزين ندير الوقت، المشكلة ما في إنه نوزن، المشكلة في إنه كيف نحن نقدر نعمل الوقت عشان نحافظ على طاقتنا الموجودة، الطاقة حتى البسيطة اللي عندنا دي نحن نقدر نحافظ عليها. عارفة أنا قبل كنت لك أنا شخصيا ما قاعدة مارس التوازن، لكن بعمل التكامل بين الشغل وبين الحياة. ليه؟ لأنه مرات الشغل غصبا عنك بتلقاه ومشى معاك البيت.
0: أيوه.
1: يعني عارف حكاية شغلك بيصل معاك بيتك ده، رغم انه بقول لك علميا ان انت اخدت لك شماعة كده في خشم الباب، اول ما تجي علق فيها الشغل وعلق فيها البرة وخش بيتك ده بروح جديدة بشكل أيوه. جديد، لكن غصبا عنك وحاليا غصبا عنك بقى شغلك داخل معاك جوا بيتك. انت بتبدأ الشغل وبتمشي عشان تجهز الشغل بكرة، او ماشي تكمله، او ماشي تقرا بحث، او ماشي تجهز، او ماشي تفكر في انه بكره انا اعمل شنو. يعني حتى عارفه العامل طبليه وقاعد فيها تلقيه بيجي البيت بفكر انه بكره انا اجود في في في في طبلتي دي كيف. فيبقى هنا انا محتاج اني انا اعمل شنو؟ تكامل.
0: تكامل
1: اكاملون الاثنين. أيوة. مع بعض.
0: يا رشيده بصراحه يعني كلامك اللي قلتيه ده ممكن يكون يعني خلينا نقول جزء من الحقيقه، لو ما بقت هي دي الحقيقه الكامله، في انه نحن فعلا بقينا نمشي باشغالنا حتى البيت. يعني بالذات في العصر ده زي ما قالت ساره ولا بسيوني ما عارف واحد فيهم، انه العصر ده بقى عصر السرعه، فانا ما عايزه حاجه تفوتني وانا عايزه انجز بسرعه. في نفس الوقت يعني كمان بخط حتى في البيت، في ناس عندهم يعني الواحد عنده مكتب في البيت او عنده غرفه حارم ناس البيت، انه يا خانة لو خلاص جيت واخذ له تقريبا يعني حتى الوقت اللي بيجي عشان يرتاح فيه هو بكون جوا مكتبه الثاني، بنخلي مكاتبنا ما اشغالنا اماكن اشغالنا الرئيسيه، وبنجي حتى في بيوتنا بنكون عندنا ركن كده بيكون فيه اللابتوب ولا بيكون فيه الكمبيوتر، احنا بنكون شغال كميه بتاعت اوراق وكتب، احنا برضو بننقل الشغل للبيت زي ما قالت زميلتي رشيدة. وده الحاجة اللي خلتنا الليلة عايزين نشوف كيف انه يعني نعمل جزء بسيط بس من التكامل بين الاثنين. انا عجبتني الجملة دي وبين اول كلمة دي او التوازن اللي ممكن يكون فيه ده. عشان نوازن احنا محتاجين يا رشيدة اننا يعني انا ما بقول نفرط في التوازن كتير ولا كمان نهمل جوانب كثيرة، وده التوازن البالانس اللي احنا قبل قلنا عنه. وفي انك توازن معناته انك تقدر يعني تخط الاشياء في كفتين متوازيتين. تمام. متساويات، قصدي متساويات، ما نفرط في ده كثير وما كمان نفرط في ده كتير عشان ما نفقد في واحد من الاثنين. ودي الحاجة اللي بتخلينا نكون مرهقين, صحتنا تعبانة, نفسياتنا منهارة, علاقاتنا مع الآخرين ما في تواصل, التواصل وقف. يا داب لما نرسل رسالة نسأل, يمكن كمان مرات حتى الناس اللي بيرسلون أنا ما عندي زمن عشان أنا أرد على الرسائل دي, أرد على سؤال وأرد. فبقت الحاجات كلها شغلاني, زمني كله شغل شغل شغل شغل, الـ24 ساعة شغل, الأطفال ما لاقينك, الزوجة بتشتكي, البيت ناقص حاجات كثيرة. يعني أنت حتى الأشياء البسيطة زمان كنت بتسويها, إحنا معروفين يعني الرجال في السودان, يعني الواحد كرة الباب دي كان اتفكت, ما محتاج أجيب نجار من برا. فأنا يعني هسه حاليا أمسك دي القروش جيب لك يا زول خليه يجي يصلح الباب, يا أخي الولد ده ضعيف في مادة معينة أمسك كده القروش خلي جيب له أستاذة خليه تدرسه. فبقينا نحن حتى عدم التوازن ده خلانا نرمي مسؤولياتنا ونرمي يعني المهام بتاعتنا على ناس تانيين, في حين انه لو قمنا بها نحن ذاتنا, لو اديناها جزء من الوقت وقمنا بها نحن حنقوم بها على أكمل وجه.
1: برضو أضيف لك انه قللت عدم التوازن, قلل الروابط الاجتماعية
0: أيوة
1: مع بعض. يعني خلينا أقول لك عشان نرجع للنقطة بتاعت التكامل كيف نحن نعملها. عارفة بما إنه ظروفنا بقت ضغطانا إنه نحن أي ناس بتعين للمتابعين طبعا, يعني أنا شايفة في ناس كتير جدا كتبوا, حنرجع لهم بعد النقطة دي. عارفة عشان نعمل تكامل بين شغلنا وحياتنا, لو أنت بتشتغل 17 ساعة بتشتغل 12 ساعة, أنا أتخيل لي لازم طريقة الشغل تختلف. يعني ده مقترح, طريقة الشغل تختلف. حاول دخل أسرتك فيها. يعني بقوله ده ممكن مثلا في شركات الناس يرفضوه ممكن, لكن لو انت شغال مع نفسك واليوم كله برا أصله ما في مشكلة, خلي عيالك ده يمشي معاك, قعدوا جنبك وانت بتشتغل, ما كل يوم مرة مرقل. لو شغال نجار, شغال بتبني, شغال جيب عيالك معاك, ما عشان يشتغلوا لكن لمجرد وجودهم معاك بفرحهم بدون رابط. دخل الشغل في الحياة ودخل حياتك في الشغل, الشغل اوتوماتيك دخل في الحياة.
0: أيوة.
1: لكن محتاجين انه الأسرة تخش في الشغل, شغل. شاركهم معاك. يعني عارفة بيبقى نوع من انواع الترابط. انت في شغلك ادي نفسك شوية براح, أديها شوية راحة, أديها شوية هدوء. ليه؟ لأنه الشغل شغل شغل هيفقدك التركيز, هيفقدك طعم الشغل, هيبقى عارفة حاجة زي الإنسان كأنه الغسالة لما تحط في كده فيها الهدوم والصابون وتشغليها بتقعد تلف تلف تلف تلف تلف, ما حد يقول لك لا كده قف ان
0: نرتاح شويه
1: تعالى زي ما انت تظبطيها. أيوة. نص ساعه حتقعد النص ساعه دي تلف. فنحن بقينا بنلف كده, بنلف لك من 8 صباحا ولا من 5 صباحا لحد جريا كده 12 1 2 3 بالليل. فدخل انا عارفه دخلنا في مرحله بتاعه ارهاق, في نقطه نحن ممكن ما عارفين نعملها. وقاعد أقولها كتير, هما نقطة, هون نقطتين.
0: أنا حقوله ممكن أدخلهم ليكي في مثلا تأثير عدم التوازن والتكامل في حياتنا, ودي واحدة ممكن من النقاط اللي نحن اللي تكلمنا فيها وانت ممكن برضو يعني أمنتي عليها, في إنه يعني بسبب لنا إرهاق وبتفقدنا الروابط الاجتماعية بيننا وبين الناس, وده تأثير ممكن يكون صعب جدا جدا. يلا كده كمل النقطة.
1: النقطة الثانية عارفة يا إيناس, خلينا من نقطة الشغل. الشغل ده خلاص مفروض عليك. أنا ما حقدر أجي الليلة أقول للمدير أنا ما عندي مزاج أشتغل, أول ليلة أنا راح أشتغل لك 7 ساعات. ده خدتها كده على جنب, نحن حاولنا نشوف لها حل. لكن عارفة عدم إنه يا إيناس نحن لسه ما بنعرف نقول لا لعلاقاتنا الاجتماعية المرهقان. أنا ما عندي استعداد, أنا أقوم الساعة 7 صباحا شلو, أنا بقوم 5. أي إنسان شل بيشتغل بقوم 5 لحد ما تقوم وتفوق وتشرب قهوتك وتلبس و عشان الساعة 7 دي تكون بتفتح الباب وانت طالع. أجي أشتغل على الأقل حاليا أي إنسان بيشتغل 8-9 ساعات عشان أجي راجع البيت أرتاح دقيقتين أو أرتاح لي ساعة أو أرتاح لي ساعتين. أي إنسان ما احترم المجهود اللي أنا بزلاه واطلب مني حاجة إضافية ممكن تدعمي بعد شهر، أو حاجة اجتماعية يناس رح معايا السوق. لا ما نحن ما بنعرف نقول لا.
0: انت مرهقه وتعبانه،
1: مرهقه عادي ممكن وشي ايوه بس الصبح امرك معاكي يا اخي. احنا ماشيين المستشفى راح معانا، قبل ما تقول لي ان احنا ماشيين المستشفى راح معانا، شوف انا عندي مساحه للكلام ده ولا لا. يلا عدم قولت لا ما. على فكره عشان الناس ما يقولوا رشيده جات قطع العلاقات، احنا علاقاتنا اجتماعيه بحته. المريض ماشيين نزوره، السوق ماشيين مع بعض، الامتحانات السايقة أنا ماشي أنا وجيراني، السوق أي حاجة نحن يعني عارفة
0: حاجة جماعية
1: كلنا بنريد نمشي كده مع بعض. في الوضع اللي نحن فيه كل زول بيجي له ظرفه الخاص. احترمني لما أنا أقول لك أنا تعبان، احترمني لما أنا أقول لك لا ما نعمله الليلة. أنا ما برفض إنه أنا أمشي معاك، لكن ما الليلة، خليها لي بعد 3 أيام. أفضلك نفسي أشوف جدولي. كلمة أشوف جدولي دي
0: جيت معناها أولويات الجبال اللي كانت
1: أيوة سارة. يلا كلمة أشوف جدولي دي عند الشباب، لكن كده تعالي لسننا أو تعالي الناس اللي أكبر مننا قول لي يا رح معايا قول لك أشوف جدولي. جدول شنو اللي عندك؟
0: ما عندك جدول.
1: لا ده جفا منك ساي. يلا عدم قولنا لي لا اجتماعيا مرهقنا جدا جدا جدا جدا جدا في الظرف اللي احنا فيه، اصلا مرهقين نفسيا ومخنا براه وشايل اللي بيكفيه وجسمنا شايل اللي فيه زياده، فممكن اكون انا تعبانه بالزياده.
0: تعال اقرا ليكي رساله ميلاد بتصب في نفسي يعني.
1: انا فكرت
0: بيقول ميلاد صباح الورد والياسمين عليكم يعني جميعا أحبائي المستمعين راديو سمر، مع وجود رشيدة وإيناس ذكرتني نكتة. قال واحد سأل صاحبه ليه دايما بتنوم متأخر، قال له عشان أبدأ الحلم من بدري قبل ما يخلص اليوم.
1: الله يسر علينا.
0: قال لا الله يسر علينا فعلا يا ميلاد، الله يستر علينا. يعني بجد الزمن بقى صعب والحياة بقت ماشية في إيقاع سريع جدا جدا، وعشان نحلم ذاته بقت دي واحدة من الحاجات اللي يمكن تكون بقت مفقودة. ويا ما أحلام حلمناها ومع السرعة ومع يعني خلاص فقدنا حتى الذاكرة في إن نتذكر أحلام جميلة حلمناها. شكرا يا صديقنا الغالي ميلاد، وسعيدين جدا جدا بمشاركتك وبوجودك معانا. روان توتو بتقول صباح بلدنا، أهلا ومرحبا بك يا صديقتنا الغالية رؤى توتو حبابك، وسعيدين ب يعني تواصلك ووجودك معانا في صباح بلدنا.
1: في آدم عثمان بيقول السلام عليكم صباح النور والسرور، وبرجع لنا تاني بقول بشكركم على الونسة الجميلة دي، كل الحب والاحترام. يا آدم انت بجد لو عرفت توزينة كذا يقول لنا عرفت توزين الشغل مع الحياة، الحياة مش الأكل والشراب والنوم. أيوة. والثلاث أربع ساعات بنختفوا نحن نايمين ديل، لا الحياة بيطعام الحلو الجميل اللي انت كل شي فيها هادي ومشبع بيه. عرفت تلقى لها سكة، لو عرفت تلقى لها سكة قلت أنا واحدة من الناس منتظرة أكتب لينا.
0: أكيد، وحباب كل الناس اللي بتسمعنا، حباب كل الناس اللي بتتابعنا، مستنين رأيكم في موضوع الليلة وعايزين نتناقش كده ونشوف إذا في واحد فينا موجود هنا على الصفحة يعني عرف كيف يوازن أو يعمل تكامل في حياته. خليه ورينا الطريقة عشان لنا نتشفى أنا ورشيدة والبقية الموجودين معنا على الصفحة، ونقدر نعمل توازن أو تكامل في حياتنا. بنقول حبابكم مرة تانية، وسعيدين جدا جدا بطلتكم وبوجودكم وبمشاركاتكم وبتفاعلكم معنا. إذا أنت موجود ولسه ما عملت حاجة يا أخي طبعا عمل قلب، عمل لنا لايك أو عامل تاج لأصحابك ولأحبابك، خليهم يجوا يحضروا. زول أنت شايفه تعبان شديد ويعني كم وردية في حياته بتاعت شغل وهمه كل الشغل الشغل الشغل، ناديه وخليه الليلة يجي يسمع النقاش ده، وحنطلع بنقاط جميلة أكيد من مشاركاتكم أنتو. رأيك شنو يا رشيدة؟ نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل. تمام، إذن أستاذن كل الأحباب والأصدقاء نطلع فاصل قصير وحنرجع نواصل في الفترة دي، بس جيب كوباية الشاي وتعال ما تمشي بعيد خليك قريب.
2: خلينا نستقبل الصباح بكل انشراح ونحسبه صح، نتشاور بوضوح في كل موضوع. أنت بتستحق الأفضل لأنك بتسمع لراديو سمر.

0: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.
1: رجعنا لكم تاني. بتمنى انه ما يكون في زول مشى بعيد، بس كل زول يكون خطف له كوباية موية كده ولا شاي، وناس ما جابت لي موية غايتم عليش، خليني بس اتكلم يا ايناس. اجمل حاجة يكون عندك قهوة. انا تعالي ناصر الدسمبر ده حقول لهم جيبوا لنا كباب قهوة هنا بدون بخور عشان بس الدنيا تمشي. يا ميساء، في ميساء عالي كانت بتعلق على الديكور في حلقة قالت بس ناقص القهوة والبخور. فرجعنا لكم بجد في نقطة، يعني بحس انه الموضوع على قدر ما انا كنت متخوفة منه، على قدر ما لقيت انه الناس يعني اتكلمت فيه وحسيت انه واقعي جدا. يعني انا كنت احتمال الحلقه دي جات من تعب وجات من ارهاق وده نهايه الاسبوع. فمثلا زي حامد اسماعيل، التعليق بتاعه جميل جدا، بيقول صباح الخير عليكم جميعا، حقيقه التوازن يحافظ على الصحه الجسديه والنفسيه من خلال الموازنه بين العمل والراحه، قال بيساعد على اتخاذ القرارات السليمه بعيدا عن التسرع او العاطفه الزايده. عارفه اللي ملي على النقطة بتاعت العاطفة زي دي. قال بيقوي العلاقات الاجتماعية، لأنه الشخص المتوازن بيحسن التعامل مع الآخرين ويحترم حقوقهم. يحترم حقوقهم دي برضو خطرية تحت على نقطتين. بيزيد الانتاجية والنجاح، دي نحن قلناها، عندما يوازن الإنسان بين مسؤولياته المختلفة، يمنح الشعور بالرضا والسعادة، يقلل من التوتر والضغوط. قال تأثير التوازن في الحياة، قال بيخلق بيئة مستقرة داخل الأسرة والمجتمع، يساعد على تحقيق الأهداف بصورة منظمة، يقلل من المشكلات الإنتاجية عن التطرف أو الإهمال، يعزز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات. يعني أنت كده زي ما بقوله غطيت الموضوع بحذافيره. ده بدخلنا في نقطة يا إيناس، أنا حابة إن أنا أختفى كده من النص، مفهوم الإجازة. نحن عندنا مفهوم الإجازة، أنا ما قادر أفهم ليه نحن جبناها من وين، إنه الإجازة رفاهية. حتى لما أي في الشغل بتشتغل من السبت لحد الخميس، عندك جمعة وسبت إجازة، وعندك جمعة إجازة، أو عندك سبت إجازة أو أحد إجازة، حتى لو يوم واحد، أنت اليوم ده بتقول ده يوم إجازتي، لكن بتعمل فيه شنو لنفسك؟
2: أيوه،
1: يا ناس بتعملي فيش لنفسك.
2: يا ربي يا رشيدة، أنا لو عددت لك الحياة، أنا بصراحة مرات قاعد أقول أحسن لينا من كنت في الشغل.
1: أنا أقول لكم الناس بتعمل شنو ولا سكتيني؟
2: لا قولي.
1: المطبخ، البيت، الدولاب، الأكل بتاع الأسبوع، الغسيل، غسالة مدورة والبوتجاز مدور، وجرية السوق الصباح شغالة، لقة الخضار شغال، بتضحك، دي الحقيقة. دي الحقيقة ان احنا قاعد نعملها في اجازتنا.
2: أيوة.
1: وين الاجازة؟ ده ما شغل. انت بتغير، احنا قاعد نغير نوعية الشغل. او الاجازة الليلة، عارف انا شخصيا ما قاعد احب دي. الليلة اجازتي البرمجة من الصباح اللي بيجيك بدون استئذان.
2: ايوه،
1: انا ما قاعد احبها. يلا نحن ليه خدتين انه الاجازة شغل تاني؟ ليه خدتي؟ ما عندنا ثقافة إنه الإجازة، أو مش ثقافة، فهم إنه الإجازة دي راحة جسمك، راحة لعقلك. الإجازة ما دايرة قروش، الإجازة ما دايرة مرقة في الشارع، ما دايرة أنا مرقة العيال عشان يمشي يأكلوا بالوين بيشيل فلان ويجوا. الإجازة إنه أنا أعرف أفصل عقلي من كل حاجة مرهقة أنا حواليني.
2: نعم،
1: ده اللي احنا محتاجينه في الوقت ده. خليك في نص النص، خليك في نص الجوطة دي، بس افصل. عندنا واحد من الزملاء هنا كنت بتكلم معاه في الموضوع ده، فقلت له وانت مرهق اقعد مع نفسك شوية وقعد. قال لي بوين؟ انا كان قعدت في الاوضة. قال لي بيجي يدق لك باب الاوضة، انت قاعد براك مالك؟
2: يعني لازم تكون قاعد مع الناس.
1: قال لي مهوان، قال لي البيت كله يدق لك، انت قاعد براك مال، قاعد براي عشان انا مرهق، قاعد براي عشان مخدع، عايز اخده قدامي انظفه واطبطب عليه اقول له نوم مرتاح. دي اللي جازة نحن محتاجين. نحن ولا عندنا يا إنس، انا قاعد اقول لنفسي لو الناس موافقاني تقول موافقاني، نحن ما عندنا القروش الزيادة عشان الليلة يا ناس نمشي نقول نسافر، ولا وحتى كجيتي ماشية ليزول ما بتقدري تمشي يدك فاضية لأنه هو ذاته مرهق، فما ما محتاج إرهاق.
2: أيوه.
1: فمشيتنا بقت فيها تعب. يلا ناجزة وين؟ ناجزة في المطبخ والغسالة والطبيخ وجري السوق. ده نحن كنسوان الرجال بيجزا وين؟ بيجزا لك في مخه، يفكر لك بكرة الأسبوع الأولاد المدارس أمهم جاء العيد مشى بأشيل خد ضمر ده قام ده. لا، محتاجين الإجازة حاليا، نحن محتاجين إجازة تفكير عن الضغط، تفكير عن الضغوطات. لازم مش دي رفاهية، ده إجبار، ده علاج. نحن حاليا الإجازة بالنسبة لنا علاج. الإجازة بالنسبة لنا ما تكملة حياة، دي ميجت من ضروريات الحياة.
2: عارفة يا رشيدة، خلينا أقول لك إنه يعني حتى نحن يعني أو يعني معظم الموظفين المؤسسات بتدي طبعا إجازة سنوية عندك شهر. نحن عشان ما عارفين نعمل شنو في الإجازة، الواحد يقول لك أنا حسوي بها شنو الإجازة، فأحسن شنو أبيع، أبدلها قروش، أبدلها قروش. يعني أنا حشتغل الشهر ده، المؤسسة حتدفع علي بدلا يعني مرتب شهر يعني بشهرين. فبقى ده يعني مفهومنا عن الإجازة. إحنا ذاتنا ما عندنا مفهوم عن الإجازة، أو خلينا نقول أنت قبل قلت كلمة وسحبتيها سريع، ثقافة الإجازة. أنا الإجازة بأخذها عشان أجدد طاقتي. المفروض أنا بتكلم في ده بصراحة، أنا ذاتي ما قاعد أعمله زي ما انت حاسس، يعني فضحتيني وذكرتي كل الحاجات اللي انا بعملها في الاجازه. لكن خليني اقول لك يعني بجد محتاجين ان احنا نريح يعني نفسنا ونجدد الطاقه تاني من اول وجديد. لكن لما انا اكون مثلا موظفه عندي جمعه وسبت اجازه، اقضيها كلها تعب وارهاق في البيت، وما ارتحت وماشى جامل هنا واسوي هنا، ولسه عندي في البيت وضغط اجتماعي وضغط دخل الاسره. تفتكري لما تخلص اليومين دل وانا اجي انزل اسبوع جديد الشغل، حنزل وانا شكلي عامل كيف؟
1: اربطوا علي يا اخواني، بس الناس خبطتني. ضغط واجازه، قالوا يعني اجازه.
2: ايوه، انا حبدا يعني يوم الماشى
1: بدايه الاسبوع راسك موجعك، جسمك موجعك،
2: يعني حاجه تعبانه اول حاجه،
1: تفكيرك مضغوط،
2: تفكيري مضغوط، ما حقدر انجز حتى في الشغل، عطائي بيكون اقل. انا ذاتي حتى حكون ممكن الدنيا لفت نظر. ليه؟ لانه انا ما قدرت استفيد من الاجازه. ايوه صح، انا ما بنكر انه البيت بيكون محتاج لي في حاجات كثيرة جدا جدا، الأولاد بيكونوا محتاجين لي، الزوج ممكن يكون محتاجين لي، لكن محتاجين يا جماعة نكتسب ثقافة جديدة ومفهوم جديد عن الإجازة. يعني حتى الأم، زوجك لما يأجز المفروض إحنا نعمل شنو الليل عشان هو قاعد في البيت؟ مرات حتى أنا بفتكر يعني إجازة الزوج دي هي إجازة للزوجة ذاته حتى في البيت.
1: بالضبط.
2: يعني أنا ما بالضرورة الليلة الراجل قاعد في البيت أنا أقوم من الصباح مدورة المطبخ، شوية عصير، شوية شاي، شوية مع جبن الفطور، شوية جبن الغد،
1: الصالون البيتمالي هناك ده يعمل
2: ما يا رشيد وحشن قد. إحنا أنا قاعد أقول لك شنو يعني محتاجين.
1: طبعا الصالون عشان من محلة من شندة، فالصالون ده عندنا هناك مقسوم براء، وأنا بالنسبة لي مأساة.
2: فأنا يعني عايزين نشوف مفهوم، ما بنبتكر تعريف جديد ليه احنا كسبت.
1: خلينا يا إيلاس عشان احنا دخلنا بجد، خلينا نقول يا اخواننا الإجازة وسيلة بتمنع الانهيار. نحن في ضغوطات. أيوة. يا ناس صدقوني نحن في ضغوطات، يعني ربنا بس بيده هو الحامينا.
2: ايوه،
1: فكمية الضغوطات الحقيقية اللي احنا فيها، الإجازة دي وسيلة بتحمينا انه ننهار زي الصداع. مش بنبلع لبنة دول.
2: أيوة.
1: نبلع علينا إجازة عشان نعرف نستمر. نقطة ثانية صدقيني انا عجبتني حكاية شنو، انه دخل حياة الشغل، دخل في حياتك، يلا عكسها، دخل حياتك في الشغل. كل زول فينا يعملها بطريقته، دخل شوف هتعملها كيف, بدل ما يكون في انفصال أسري. حاليا يا إناس نحن بقينا ما بقينا عايشين مع بعض, ما بنعرف بعض لكن عايشين مع بعض. البيت بقى بس يدوب كل زول فينا بيجي, أنا بيجي ما قادر إن أنا حتى أسمع كلام من زول, ولو في زول يعني كده خفف دمه وقاعد يضحك وتلقى الناس كلها بتعيله باستغراب, الدم قالوا ده الليلة بتخفف في دمك مالك, يعني بنقوله
2: أيوه.
1: مالك انت اللي بخفف في دمك, الباصتك شنو؟ يلا شوفي الكلمات لما تبقى كده, يبقى نحن محتاجين إجازة حتى عشان نعدل طريقة كلامنا, عشان نعدل الواقع بتاعنا. عارفة يا إيناس في نقطة تانية أنا حابة أني أنا أتكلم فيها, ما عارفة الوقت سامح لنا ولا لا. عارفة خلينا من ضغط الحياة, عندنا نقطة للأسف نحن كسودانيين لسه واقعين فيها, نقطة المقارنات. أنا الليلة عشان بيتي ده يبقى 100 فل أشتغل 20 ساعة وجه يوم اللي جاز أقعد أبحث فيه, ولا همي إنه بيتي ده أنا أرتاح فيه, ولا همي إن الأولاد يرتاحوا فيه, ولا همي إن رجلي ده يرتاح فيه, همي إنه ما يكون أحسن من بيت فلان. بيت فلان ده أصلا ما لا أشتغل, أنا مرهقة تعبانة أولادي محتاجة لي, لكن لا أزود ساعات شغلي عشان أمشي أشتري لي جوز ملايات, لأنه أنا عندي البمبي وصحبتي جابت اللون أخضر. يلا مفهوم المقارنات حتى في الحاجات البسيطة, للأسف الناس تسامحني, الحاجات البسيطة اللي ما عندها قيمة اللي بندفع فيها تمن زيادة. الحاجة الثانية محتاجين نعرف الحدود وكيف نخط الحدود وكيف نحترم الحدود وكيف نمارس الحدود. دي هتحل لنا مشكلة كبيرة جدا.
2: أنا معاك يا رشيدة, وفعلا دي الحاجات الأكثر شيء خلت يعني شغلتنا. ممكن أكون تدخلني في حالة بتاع ديون وبسبب لي تاني ضغط بالزيادة. أنا ما شغالة, زوجي شغال, ممكن أسبب إرهاق بزيادة لزوجي, أدخل صناديق. أنا ما بقول يعني أو إحنا ما بنقول يعني ما صح أو بنحرض على إنه البيوت تكون بسيطة وما لا, دي مملكتك أبدعي فيها زي ما أنت عايزة, لكن من غير ما تسببي ضغط وإرهاق لنفسك في الأول لو أنت شغالة, ولو زوجك لو هو براو اللي ممكن يكون شغال. محتاجين نعيش يعني الحياة ببساطتها. المقارنات يا ما هدمت بيوت, ويا ما هدمت نفوس, ويا ما فرتكت برضو يعني حياة كانت ممكن تكون أجمل من كده. فمحتاجين برضو نكون عندنا قناعة في نفوسنا بالحاجة الموجودة عندنا. خلينا أقرأ رسالة بشوي عطية, بيقول مش كل نجاح معناه إنك شغال 24 ساعة, ومش كل راحة معناها إنك بتضيع وقت. المش شفتي ما كل راحة معناته أن إحنا بنضيع وقت. المشكلة بتحصل لما جانب يأكل الجانب الثاني. شغل كتير من غير حياة بيحول الإنسان لآلة, ليحول الإنسان لآلة, وحياة من غير مسؤولية بتضيع الأحلام. التوازن مش إنك تقسم وقتك بالنص بالضبط, التوازن إنه كل جانب تاخد حقها من الوقت المناسب. شغلك, بيتك, صحتك, أصحابك, ووقت تقعد فيه مع نفسك. في ناس خسرت صحتها عشان الشغل, وفي ناس ضيعت مستقبلها عشان ما فيش التزام. والحكمة إنك ما تخسر ده ولا ولده, يعني الحكمة في إنك ما تخسر ده ولا ده, لكن يعني في الآخر قال النجاح الحقيقي ما إنك توصل للقمة وبس, النجاح الحقيقي إنك توصل ولسه عندك حياة تعيشها. لكل شيء زمان, ولكل أمر تحت السماء وقت.
1: الله عليك,
2: يا سلام عليك يا بشوي, وفعلا دي الحاجة يعني الخاتمة دي أجمل ما يمكن.
1: بالضبط,
2: إنه لكل شيء تحت السماء وقت.
1: كل حاجة عندها وقت.
2: أيوه.
1: كل حاجة عندها وقت. عارفة صديقنا الرائع أستاذ جمال ويلسون, لك كل التحية. أنا كنت منتظرة تعليقك, فأول ما لقيته كنت أقرأ وصبق إيناس. فبيقول صباح الخير المخضرمات الأستاذة رشيدة والأستاذة إيناس, موضوع جميل ومفيد للكل. قال نعيش في عالم سريع التغيير ومليء بالتحديات, وإذا كنت ترغب في تحقيق النجاح فلا بد أن تكون مستعدا لتقديم التضحيات. كثير من الناس يتمسكون بهذه النصيحة بحماس شديد فيقدمون تضحيات دائمة، ثم يكتشفون بعد فوات الأوان إن الحياة أكبر من مجرد السعي وراء النجاح. إن التضحية ضرورية في كثير من الأحيان، لكنها ينبغي أن تكون لفترة من الزمن لا لمدى الحياة. فالنجاح الحقيقي لا يقاس فقط بما تحققه من إنجازات، بل أيضا بقدرتك على الاستمتاع بثمار جهودك والاحتزاز بعلاقاتك الإنسانية وعيش الحياة متوازنة ومثمرة. توازن في الحياة بديك الثمر. يعني نتكلم على ثلاثة أربعة نقاط فعلا لو كل زول فينا عرف يوزينهم وعرف يعيشهم ويمارسهم في حياته، عارف

0: تسرق حياتك. خد حدود للمسؤوليات, ما تبقى المضحي
1: بزيادة
0: بزيادة. أنا ما ممكن, ما ممكن, أنا دي وجهة نظري, أنا ما ممكن أشتغل وأكون بعول ناس عمره 25 سنة 26 سنة, مستحيل.
1: عارفة يا رشيدة, يعني بجد دي قصة حقيقية. واحدة من الأمهات قامت وتعبانة وبقت خلاص يعني من الضغط العلاية اتفجرت في أولادها. يا أخي أنا ذاتي تعبت منكم, وأنا الشغل وأنا بعمل ده من الصباح, بقوم بسوي لكم الشاب, جاهز الفطور والغدا, غسل لكم هدومكم وأكو ورتب البيت وشنو. وبعد ما خلاص يعني سكتت, واحد من أولادها قال لها, وانت يا أمي بتعمل ده كله عشان شنو؟ من قال لك أعمل ده كل يومي؟ دي انت اللي انت اخترتي كده. فنحن بنفتكر تضحيتنا البزيادة دي يا أستاذ جمال إنه في النهاية بتلقى تقدير. يعني حتى مرات أولادنا ما بيقدروا ده على فكرة. ليه؟ لأنه نحن عودناهم كأنه ده ده ده حاجة أنت المفروض تقوم بيها, دي حاجة يعني يومي أنت بتعمل كده, ده بيقال لك روتين. أنت ما في زول قال لك عمل كده, أنت اللي اخترتي إنك تكوني مجهدة, تكوني تعبانة, تكوني بتغسلي, تكوني بتكوي, تكوني بترتبي, تكوني بتطبخي. فالتضحية اللي إحنا بنعملها دي كأننا إحنا عاملين حاجة واو لأولادنا, لكن في نفس الوقت هم أنت بتعمل كده ليه؟
0: عارفة ليه؟ لأنه الزرع جوا راسنا ده إنه ما في حاجة بتتعمل إلا إحنا نعملها.
1: أيوة,
0: لا الزرع جوا راسنا كده.
1: وفعلا يا رشيدة أنا في البيت كده, يعني لو أقول لها بتعملي حاجة بجد قبل ما توصل المطبخ أنا بكون قمتها. يعني ليه؟ تقول لي يا ماما أنت قلت لي أعملي ده, طيب ليه بتيجي تتدخلي تعالي فيها؟
0: أنا ولدي قال لي كلمة يعني من اليوم ده خلاص خطيتها له, بجد معلقة. أنا يعني بحب الحركة, في يوم الإجازة هون عنده مفهوم الإجازة هو شنو, لأنه بقول لي ماما طبيعة شغلنا بتخلي مخك زي الإسفنجة, فأنا محتاج إجازة, إجازتي دي بتاعتي وقتي ده بتاعي. فأنا احترمت النقطة دي, بقوم أنا هو مش كده, أنا بقوم بلف حوالينه. فكان بيقول لي أمي ارتاحي, فلما زهج مني قام قال لي مثل, الناس ما تضحكي, قال لي أمي المتعود على الشقة الراحة بتعبه. أمي مش خش حطك دي وقفي لي عليكي, سيبيني ما عايزة ترتاحي, سيبيني أنا أرتاح.
1: يا سلام.
0: يلا دي نقطة إنه نحن يا إيناس تخيل لي كده كسودانيين, لأنه ما عندنا الخصوصية وعندنا مفهوم الإجازة. ولما نقول لك ننزل مش إجازة بنستغرب فيهم, اللي نزل طالعين وقايمين قاعدين إجازة يعني شنو. عندنا بنحس بالذنب لو نحن ارتحنا, يعني بتحسي بتشوفي الدنيا جايطة كده, لو انت خدت لكي فصلت شوية بتحسي بانه بالذنب. عندنا النقطة التانية ودي الكارثة الحقيقية, انه حاسين انه نحنا ما في حاجة بتتعمل الا ونحنا واقفين في رأسة. الرجال عندهم خوف تاني, عشان ما النسوان بس, نحنا دول الرجال عندهم خوف انه انا لو ما عملت الحاجة دي بعمل متراكم المهام, انا لو ما جبت القروش اللي بعيشوا بيها, انا لو ما وقفت في الحاجة دي بكملة منه, انا يلا ده اسمه سرقة العمر.
1: أيوه.
0: التضحية المفتوحة. فارجع تاني الكلام ده كله غلي في كده ونقول يا أخوان الإجازة وسيلة عشان ما تنهار, عشان تعرف تكمل حياتك, عشان تخلي بالك من نفسك ومن أولادك.
1: شكرا يا أستاذ جمال ويلسون, ودايما بنسعد بمشاركتك وكمان بتفاعلك معنا في برنامجنا. سيد عبد ربه, وقل صباح الخير على الجميلات. السؤال هو فين العمل ده؟
0: يا أستاذ سيد صباحك خير يا أخي. أستاذ سيد أنت زول كاتب بأمسك, أنا من هنا برسل لي غايته أقلام وورق.
1: أيوة.
0: أقعد أكتب أكتب أكتب أكتب, وأنا والناس قاعدين أكتب, ونحن بنقوله ليك أهو ده عمل وده شغل. شفته؟ ما في حاجة اسمها فين العمل ده. لا العمل موجود, العمل موجود, المهم نحن نرتبه كيف ونبتكره كيف. عارف يا يا يا سيد, خليني أقول لك باسمك. عارف ليه؟ لأنه أنت ضاغط نفسك, أنت زول بتشتغل بعقلك, كثرت التفكير في كل حاجة في كل حاجة في كل حاجة, ممكن تكون وصلتك مرحلة إنه بقيت ما شايف الطريق وين الأمور دخلت في بعض. أعمل توازن, أعمل تكامل بين الحياة وبين العمل. الشغل دخل في البيت, دخل البيت.

0: في الشغل.
1: وابدأكتب.
2: يا شكرا يا أستاذ سيد على تواصلك يعني معانا في صباح بلدنا. وكمان عندنا رسالة من صديقنا أبو دريد بيقول يعني لما نضغط النفس بالتوازن بيخلق لنا ضغط. أنا قابلني واحد من شدة الضغط في العمل حتى أبنائه في البيت ما بيعرفوا إنه أبوهم موجود. يعني عمل من الصباح حتى نصف الليل, تجي راجع بتلقى أبنائك في نوم عميق. إذن هنا لما نوزع عمل بالوقت أو حتى نخلق فرص إجازة ولو لساعات قليلة لأبنائنا عشان نتحاور معاهم يعني مفهومي إنه محتاجين يعني يكون عندنا وقت أو حتى ولو ساعات قليلة مع أولادنا عشان نتحاور معاهم. سلام عليكم من جنوب السودان منطقة أبيي. حبابك يا صديقنا الغالي وحباب كل يعني أحبابنا وأهلنا بمنطقة أبيي. إن شاء الله يا رب أنتوا كلكم بخير وبعافية وسعيدين جدا الليلة يا رشيدة. يعني دائما بيكون من جوبا لكن الليلة بمنطقة أبيي حبابك.
1: الله معنا ناس أبيي وكسر وبرسودان. أيوة
2: الليلة يعني تنوع جميل جدا جدا. ففعلا كلامك صح, في ناس حتى يعني من شدة الضغط فعلا ما بشوف أولادهم,
1: ما بشوفه
2: يعني يومين ثلاثة ما بيشوف الأولاد, يخليهم نايمين ويجي راجع يلقاهم نايمين.
1: تتفاجأ بينهم كبروا
2: متين والود ليه سلوك تغيرت كده, وبنشيل اللوم ونرميه على منه
1: على الأم.
2: على الأم يعني أنا في الشغل وإنت ما مخلي بالك للأولاد وإنت أساسا لا شايفهم ولا عارفهم, كبروا متين تغيروا متين نجحوا متين يعني تحصيلهم بقى ضعيف متين. فإحنا برضو محتاجين زي ما قال أبو دريد نخلي مساحة ولو ساعات قليلة إننا يعني نخلي بالنا كمان لأولادنا ونتحاور معهم.
1: سارة رجعت قالت لنا محتاجين شيء جديد خاصة في الخصوصية بالنسبة لنا كسودانيين في كل مكان في العالم. يعني يا سارة قصدك تقول إن إحنا كان قعدنا في السودان يعني نحن وكان مشينا أي حتة ماشي بحقنا. محتاجين خصوصية, محتاجين الخصوصية يا أخوانا. الخصوصية ما جفة, الخصوصية ما معناه إنه أنا ما عايزك. الخصوصية معناه إنه أنا لما انت تجيني انا اقابلك ومن جوا انا فرحان بك. ما تخليني اقابلك وانا متضايقه منك, ما تخليني امشي معك مشوار وانا من جوا بعائلك بقول انت اللي سلطك علي شنو جابك لي شنو. بنقوله كتير جوانا. ما تخليني انا اجمل حاجه يا الناس انه لما نحن الشعب السوداني مشهورين بالاجتماعيات بتاعتنا وبالمشاركة, بنعرف نشارك في المفروض نشارك فيه وفي المفروض بنشارك فيه.
2: نعم
1: عارفة. فخليني لما انت تجيني وتمشي انا اذكرك بحاجة جميلة جدا. ما تخليني انت تبرك من هنا انا امسك راسي وراك.
2: نعم
1: يعني عارفة الكارثة اللي عندنا للأسف الشديد ونحن ما قادرين نحترمها وما قادرين نتخلى عنها, زيارة المريض. أنا بحتار في المريض الراقد اللي بنمشي له 5 و6 و7 ولا يعني نحن ما شاء الله بقوم بنرد بنجي العربية نجيب لي العربية كذي ماشينا ندي الواجب. يا تواجب لزور راقد في مستشفى عيان, نحن ولا دكاترة ولا صيادلة ولا ممرضين ولا نحن, لا نحن ماشيين نرهق وده اسمه إرهاق.
2: نمرض بزيان ونقعد دين دين دين كلنا قاعدين في سرير المستشفى كلنا قاعدين على أطراف.
1: يلا دي الخصوص. أنا يا سارة جبتها ولا ما جبتها الخصوصية؟ قالت محتاجين للخصوصية. أنا أقول كل في أنحاء العالم.
2: أيوة
1: يعني نحن في محلات عديل كده برا يقول لك الناس دار شنو بريد جافين الزول عيان خلوه يرقد في اللوضة برا وما يرقد. يرقد وين يعني؟ لازم يكون ناس تحجم راسه وناس يبكر عينه.
2: يا ربي بجد يعني يا رشيدة موضوع يعني احنا افتكرناه ممكن يكون تقيل فعلا على الناس, ولكن بالمشاركات الجميلة دي يعني خليتونا احنا حبينا الموضوع. عايز اقول انه يعني الحكيم سليمان في سفر الجامعة وضح انه يعني يتكلم شوية عن مفهوم التوازن ده, ويعني كأنه بيقول لنا انه الحياة مبنية على التوازن. ودي جزء من الرسالة بتاعت صديقنا الغالي بشوي لما قال انه لكل شيء تحت السماء وقت.
1: أيوة.
2: للفرح وقت, للولادة وقت, للموت وقت, للكسب وقت, للخسارة وقت, لكل شيء. وده يعني ده التوازن الحقيقي اللي احنا عايزين نشوفه. وكمان يعني الكتاب المقدس حذرنا برضو يا رشيدة من انه خلونا نطلب ملكوت الله اولا, وكل الحاجات دي ممكن تكون بتتزاد لنا وكمان بزيادة. يعني ما نفكر, ما نهتم لبكرة, لأنه بكرة بهتم لنفسه. ما نقعد نشغل نفسنا يعني حتى في وقت راحتنا إنه بكرة أنا عايز أعمل شنو, بكرة المفروض دي سلام, بكرة ما في ولد نيه في البيت أنا أعمل شنو. فدي حاجات ممكن ترهقنا, بدل ما إحنا نكون يعني بنرتاح ممكن ندخل في مرحلة بتاعت إرهاق بزيادة. فبالنوم وكوابيس وأحلام ما تكون جميلة. فخلونا نؤمن ونثق إنه الله هو اللي ممكن يهتم الاهتمام بي الليلة, هو قادر كمان يهتم بالغد.
1: خليني يا إيناس أربط لك الثلاثة حاجات دي مع بعض إضافة لكلامك. عدم التوازن في جسمنا أقل حاجة بيعملها إنه إحنا ما نعرف ننوم,
2: بفقدنا سلامنا,
1: ما نمنا في نفسنا, جانا قلق, جينا قلقانين متوترين. شيل الاتنين ديل, تعالوا شوفوا روحيا بيعملوا فينا شنو. روحيا هنقف فترانين قدام الله, هنقف كسلانين قدام الله, وكنت مع الله حدا نقضيه أي كلام بأي شكل بأي عوب بأي يعني هنمشيه. أصلي أمسك الكتاب مهم بتعود أقرأ صح, قريت اللي صح, لكن جوا بقول شنو فيه شنو ما في. علاقتي بالله بتبقى باردة وفترة ما فيها أي حاجة. ليه؟ لأنه أنا أصلا ولا نفسيا أنا مرتاحة ولا جسديا أنا مرتاحة. فجيب الاثنين دي ودي ودي, خطيهم في علاقاتنا مع الله, تلقى حتى علاقاتنا مع الله تأثرت بعدم التوازن وبعدم التكامل اللي احنا ما عارفين نعمله في حياتنا بسبب الشغل, عارفة, بسبب الإحساس بإنه نحن لازم نشتغل, لازم نقضي, لازم نستر الحال. سترة الحال ما هي بالقروش.
2: أيوه.
1: سترة الحال ما هي بإنه أنا أموت نفسي. سترة الحال ما هي بإنه أنا أقوم معزولة عن الناس. يلا نحن كأسر سودانية يعني محتاجين بجد إنه نحتذر لشخصيات معينة. الشخصيات اللي بنشيل الحمل, بالذات الولد الكبير, بالذات الأبو, بالذات الأبو لو ما في العمة, الخال, الشخصيات اللي نحن بنحددها اجتماعيا ويفرض عليها إنها تشيل الحمل. يجي هنا الدور الكلام الجميل اللي قاله أستاذ ويلسون, التضحية الما عندها وكيد
2: أيوة.
1: مفتوحة. يلا التضحية المفتوحة دي محتاجة إنه نحن نخطها, بما إنه نحن بنفكر إنه نبني بلد جديدة, سودان جديد. سودان ما بتبني, ما هو المشكلة, هما حيط ولا بيبان ولا زراعة. نحن نحن الماشين نبنيه. الشباب ولد الجبال قال لي
2: يلا بسواعد الشباب.
1: أيوة يلا سواعدهم هشنا, مخهم, فكرهم. اليد دي ما بتتحرك, اليد دي بتتحرك على حسب مخك. مخنا فيه هشنا. ونرجع لسارة تاني, الخصوصية الخصوصية ثم الخصوصية.
2: وخليني كمان يا رشيدة يعني أختم معاك ومع الأحباب بأنه بقصة جميلة جدا جدا في الكتاب المقدس. لما السيد المسيح زار بيت كان بيحب دائما يقعد فيه, بيت لعازر وأخواته الاثنين مرسى ومريم, ودائما يعني مرسى بتكون مشغولة في إنها تدبر الحاجات ويعني حاجات الضيافة وكده, ومريم كانت بتكون قاعدة عند رجلين السيد المسيح وبتسمع في تعاليمه وفي كلامه اللي دائما ما بتميل ولا بتكل منه. فمريم يعني قال عنها السيد المسيح إنه اختارت النصيب الصالح, وأما مرسى قال لها مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة, ولكن الحاجة إلى واحدة. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لم ينزع منها. يعني عايز أقول إنه الكتاب المقدس ما ضد الشغل, بالعكس عند يعني كثير بيقول أنظر إلى النملة أيها الكسلان كيف هي إنه هي نشيطة وبتقدر بتشتغل, لكن كمان يعني هو ما عايزنا نخش في حالة بتاعت قلق واضطراب وعدم سلام داخلي بيننا وبين نفسنا, وعدم سلام بيننا وبين أسرنا, ومشغوليات دائمة وضغط بزيادة. هو ما عايزنا إحنا نخش في ده, وبعد شوي زي ما قالت رشيدة نخش في فتور علاقة بتاعت فتور بيننا وبين ربنا وننسى الأمور الروحية وننشغل بالأمور الأرضية. كانت حلقة جميلة يا رشيدة, وبديكي كمان زي 30 ثانية.
1: 30 ثانية بس, لأنه في تعليق هنا جميل عجبني جدا, حبيت بوطع الطويل بس أنا حقرأ الجزء الفوق منه, من أخونا يونس بيقول التوازن بين العمل والحياة ما رفاهية, ده صمام الأمان بتاعك. لما الكفة تميل كل حاجة بتتبهدل, صحتك علاقتك شغلك ذاته. قال لي التوازن مهم, قال صحتك النفسية والجسدية, الشغل 24 ساعة بياكل من جسمك, قبار راتبك, توتر مزمن بيساوي ضغط سكر غولون اكتئاب, الراحة ما كسل, دي صيانة دورية عشان المكنة ما تجيف. الإنسان ما آلة, ولو بقى آلة برضو محتاج يتشحن. يا أخي انت كفيت ووفيت وختمت الحلقة. أنا كده خلاص
2: ختم الحلقة. وإحنا فعلا حنختم مع الناس اللي بتابعونا على الابليكيشن أو على الستلايت, بنقول لكم حنفصل لكن حنكون متواصلين على الفيسبوك. وأكيد رسالة جميلة, وفعلا إحنا أمراض كثيرة بتجينا غير الأمراض النفسية, حتى الأمراض البدنية والجسدية يا رشيدة بتجينا وما بنكون عارفين ده من شلو القولون العصبي والتوتر والصداع المزمن والحاجات الكثيرة دي. شكرا يا صديقنا الغالي, يعني بجد وفيت وكفيت, سعدنا جدا بوجود الأحباب والأصدقاء معانا في حلقة اليوم. ويا رشيدة برضو 30 دقيقة تقريتي فيها الرسالة وما ختمت.
1: أنا في جزء بسيط من رسالته حبيتها جدا. ختم لنا بكلمة قال ما الناس ما قاعد تقول, قال في فراش الموت الناس ما بتقول يا ريتني كان اشتغلت أكتر, قال بتقول يا ريتني لو قعدت مع الناس أكتر. لما تحس إنك أنت مفارق الناس أو تعبان, قال ما بتقول يا ريتني أنا كان اشتغلت أكتر, بتقول يا ريتني أنا لو قعدت مع الناس اللي حواليني أكتر. عشان كده خلونا نعمل توازن بين شغلنا وبين حياتنا, لأنه الاتنين دخلوا في بعض. ما عرفت توزينة عمل لها تكامل مع بعض. دخلهم الاثنين مع بعض عشان تعرف تعيش وتعرف تسمر, لانه دي لو مالت على دي لا النتيجه حتكون ما جميله, حتكون في ارهاق وفشل
2: حاجات كتير,
1: توتر غولون واكتئاب وخليها ماشي.
2: يا سلام. وأنا كمان بختم بقتبس من رسالة صديقتنا العزيزة سارة, بنقول خلونا نضع أولويات لحياتنا, ندي وقت لأسرنا, ندي وقت لنفسنا, ندي وقت للراحة والإجازة, ما تنسوها يا جماعة, لأنه برضو حاجة مهمة جدا جدا. وما ننسى برضو ندي وقت لحياتنا الروحية, نشوف روحانياتنا ماشي كيف وعاملة كيف. لأ

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده عادي.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو هوبيز يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما قلت إنه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة، إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي، ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار، الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون، especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه، انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده، او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كان انت بلا إنسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني انا بتكلم عن نفسي، انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل move on ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك، بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسه أنا مفروض أتجاوز مثلاً إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصياً أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادرة أطلع، ما قادرة أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفياً من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الانفايرومنت، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو وأنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إن أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من ال يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
4: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
4: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله، رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
4: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. You find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرق فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني مازول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيه يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
4: حيكون أخطر لقدام.
5: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده ما تلاقيه زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قباس أنا فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، أنا ما قادر أصدق الحياة دي، أنا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني، أنه أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه، وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري، أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله، لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
4: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة، وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشة ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف أون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد رح نكون بنكون بنركز فيها، إنه الموف أون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس أصلاً ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلاً حياتها كانت مستقرة جداً وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها move on. يعني مثلاً زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت، يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده، أنا دنيتي باظت يعني أنا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني أنا زول فاشل
4: بالضبط كده، يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت يعني أنا هتصرف كيف أنا يا أخواني، يعني ناس زي قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم، فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعمل شنو خلاص أنا كده الدنيا انتهت، يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالأسوأ شيء إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادين، يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده، ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف أون
0: أصعب بكتير
4: بكتير شديد، وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات هو ستيبس
0: ما دفعه واحده خالص
4: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر في النهايه احنا بنتعلق في النهايه احنا بنحب في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف أون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلاً أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز أدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقي انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
5: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
4: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: أيوة. فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين له حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة. يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, القى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
5: جاتني اجازه كده غيرت,
0: جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت.
5: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجة قعدتها لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلتي نفسك
0: خالص
4: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معناه حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام
5: صح اللعبة يا مدري
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
5: اوكي اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
4: اذا فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه
0: كويس امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
4: صراحه
0: طيب دبارة جايه من التدبير انت تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing شطارة عايزين لها
5: لا لا دي
0: عايزين شطارة أنا عارفة
5: دونا لا درسونا هذي
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زوج مطبخ طبعا
0: أكيد
4: لا لا يعني نحيك من هنا يا دلال
5: أها يعني كده أكون على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين مفروض
5: تشرفنا
0: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من منبره فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
4: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
4: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان ده شرحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
5: فهمت
4: انت فهمتيها
5: لكن ما دارك
4: لا لا دارك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله فهي سلة سلة
5: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة
4: والقومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع عن المهلة
5: المهلة
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقولة دي
5: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صارت يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا
4: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده أول جملة شنو
0: كده أول جملة
5: نوم الزيف نوم الزيف
4: نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا لا
4: ممكن
5: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الأرض في الخروف؟
0: لأنها بتقع الخريف هذا بتقع قلها هواي.
4: أوكي في أربع حاجات تخاف منها
5: النسيب الخفيف.
6: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية.

0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
1: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلومترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها. ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبع، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضجة.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا دائما في راديو سمر. أهلا بكم في برنامجكم دائما صباح بلدنا، وتحية لكل اللي بيسمعونا، تحية لكل الناس اللي بيتابعونا في هذا الصباح داخل السودان وخارج السودان. مرحب بكم في راديو سمر، وكل الحب والاحترام والتقدير لكل المتابعين الغاليين. في أسبوع جديد، وإحنا مبسوطين جدا بالعودة، بنقول لكل الناس الحمد لله على السلامة، وبنهني كل أصدقاء راديو سمر بعيد الأضحى، بنقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، غبنا عنكم الأيام الماضية، ونتمنى إنكم قضيتوا أيام طيبة مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الأصحاب، مع الأسر. ونتمنى كمان إنه يعني الأيام الماضية كانت خير ومليانة فرح وسعادة، وعاد الذكريات جميلة وأيام جميلة وسط الأهل وسط الأصدقاء وسط الأصحاب. وكمان بنقول ألف مبروك للخطب، ألف مبروك للي تزوج، وألف مبروك كمان اللي ربنا أكرمه بمولود، وبنقول للناس اللي عملت خطوات مختلفة ومهمة ربنا يكمل معاكم. رجعنا المستمعين الكرام بعد فترة، يمكن لأن الناس كانت في عطلة وفي أيام جميلة، وسعيد في هذا الصباح، وسعيد في اليوم الجديد في الأسبوع ده أنه يكون معاي ضيف الحلقة، ويكون معاي صديقنا دائما وصديقكم أيضا الأستاذ جاكسون البينو. صباح الخير عليك.
2: صباح النور أستاذ هيثم، مبسوط أكون يعني في حضرتك وحضرة المتابعين والمشاهدين بعد فعلا إجازة، ونحن كنا بعيدين، ممكن يكون من الروتين اليومي إلى يعني فترة بتاعت أتمنى أن كنت نقاها، وبرضو يعني استفدنا فيه في كيف يعني نزور بعض ونتفقد، إذا كان الأيام المشغولة دي ما أخذ مننا مساحة كبير، وهذا فرصة جديدة برضو أنه نتلاقى مع بعض، وبرضو يعني نتحاور معكم ونسمع منكم.
1: كمان أيام كانت يعني طيبة، وأكيد المناسبات والاحتفالات المختلفة، ولا سيامة يعني الناس تجمعت في واحدة من الأعياد المهمة، وبنهني فيها كل أصدقاء راديو سمر بمناسبة عيد الأضحى. ويمكن يعني الفترة اللي كانت فيها لم شمل، ويمكن يكون ناس كثيرين رجعوا البلد، وناس يمكن في ولاياتنا المختلفة وفي مدننا المختلفة، عادت وعادت معهم ذكريات جميلة وسط الأهل وشباب والأطفال، وهم بيمرحوا وبيجروا في على تراب أرضنا الغالية بعد غيبة طويلة جدا.
2: بالضبط،
1: الملامح الجميلة،
2: فرحة العيد يعني فعلا حكاية اللمة، ولا طبعا لما نيجي العيد الناس بتيجوا كعائلات وكأسر، بيتلاقوا مع بعض والأصحاب والأصدقاء، كل حياة فعلا بتجدد الطاقة النفسية والاجتماعية، خاصة في عصر نحن يعني بنتعامل بينا يعني في الأسير الوهمي، الفرق الأسير اللي هو الإنترنت والحاجات دي، بنتواصل يعني بوسائل أكتر يعني ما نتلاقى مع بعض، فدي فرصة فعلا بيكون بنجدد فوق علاقاتنا الحاجات اللي هي الصفات الأساسية فينا كبشر، العلاقية دي اللي هو العصر الجديد داير يضعفه، فالأيامات دي بتتقوى العلاقات ويعني صلة التراحم، إن أنا أحس بالآخر برضو أعرف وأشوف نتونس ونضحك وكده. دي حاجات يعني بتجدد إنسانيتنا اللي هي أساسا ماشي لجفاف في عصرنا ده.
1: أكيد يعني دي واحدة من الحاجات الجميلة اللي دائما تترك أثر كبير جدا جدا. والمناسبات الدينية عموما يعني من الحاجات المهمة لكثيرين يعني، وأكيد يعني كمجتمع سوداني ما جديد علينا في التداخل مع بعض والاحتفالات والمناسبات والتهاني والتبريكات في الأعياد المختلفة، وده إن دل على إنه الوحدة الشعب السوداني قلب وقالب على إنه يعني في اندماج، يعني في روح طيبة كده، وفي يعني محبة حقيقية وسط السودانيين رغم الأزمات، رغم الأحوال المختلفة، رغم الفترة المريرة اللي احنا بنمر بها، لكن يعني ما شالت من السودانيين الحاجات الجميلة.
2: طبعا الاجتماعيات السودانية هي مختلفة من الاجتماعيات التانية، يعني احنا أساسا بطبعنا بنميل إن نكون مع بعض ونتونس ونتلاقى، ما بالك بقى لما يكون في وقت يعني ليه أساسا مخصص إجازة. ففعلا الحاجات دي بتبين زي ما قلت الجمال بتاع المجتمع بتاعنا، يعني اللي هو يعني الناس بحبوا يتلاقوا مع بعض ويتونسوا ويكون عندهم بعض الترفيه يعني بطريقة أو أخرى، مع أنه الوضع ممكن يكون خصم كثير وقلل من الحاجات اللي كانت أجمل زمان الأوقات الوضع الصعب اللي نحن عايشينه هسه حاليا فرض نفسه. لكن بعد ده كله الطبيعة السودانية أقوى من أنه هي تروض يعني أو تقوم تطلع من حقيقتها كتآلف وتداخل والجانب الاجتماعي ده بالذات، يعني حتى ونحن في بعض المآسات والتشتت ده لسه الناس بتميل بتحب انه تتلاقى وتتسامر ويكون عندهم يعني تفاعل مع بعض
1: أكثر. اكيد واكيد ايضا يعني الجانب الاخر الاوضاع السياسيه والاوضاع اللي دائما بتجمع الناس الرياضية أيضا كانت حاضرة في الوقت سهرة أمس، وأيضا على الوضع العام بصورة عامة، يعني وضع في بلدان مختلفة إذا كان شرق الأوسط يعني ورغم
2: مشكلة
1: الحرب
2: إيران ولبنان وفلسطين غزة الميم، طبعا دي ظلال قوية قاعدة فارضة حالة، وحتى يعني فكرة بتاعت يعني التأثير بتاع إيران على المنطقة أو مشكلة أمريكا وإيران دي هي شوية كده المخاوف فيه موجودة في التحركات، الناس بيتحركوا كده بحذر وما عارفين شنو اللي حيحصل، والمفاوضات ما عارفين شكلها حتكون شنو، وإذا بدأ تاني جولة تانية جديدة حتكون أسرة لأي مدى وكيف. دي طبعا هي يعني فارضة حالة، طبعا احنا بيهمنا اكتر المآسي اللي الشعب يعني قاعدين يلاقوه من عدم استقرار وتنقل وبحثا عن المكان بتعلم، احنا اختبرنا الحياة دي بقوة. فبالتأكيد طبعا بيقولوا لما انت تكون يعني مريت بأزمات كثيرة وبقيت مهدد، يعني حياتك الخاصة واستقرارك بك مهدد، ده برضه من دون الحياة في الحلقة هنا، انك انت تعاطفك واحساسك بالاخرين بيقل لانه عاطفك كله بيكون استهلاك ذاتي يعني داخلي. فبالتالي انت تفكر في ناس تانين، يعني اما الناس مثلا يقول لك اوكرانيا ولا شنو، انت اوكرانيا احنا هنا احسن من اوكرانيا، ولا تقول لهم منو المهم ولا ايرانيين ولا المهم. فدار اقول انه الوضع ده لما الزول مآسيه تكتر احساسه بالاخر بيقل، لأنه حتى العاطفة دي بتاعت إنه هو يهتم بالآخر أو يفكر في الآخر دي هو بيستهلكها في نفسه وما قادر يكفي
1: بالضبط
2: بصورة كبيرة خالص. فلكن نحن كبشر نحن يعني مخلوقين يعني وفينا البعد الترابط ده ذاته، ده شيء أساسي نحس بالآخرين حتى ولو ده حتى بيخفف لنا بعض الحاجات، إنه نحن ما برانا يعني مأساتنا ما إحنا برانا في ناس كتار برضو بيخفف كيف إنه أنا إحنا ممكن نتعلم أشياء جديدة برضو، كيف الناس هناك بيفكروا ويقرروا أن إحنا نتعلم برضو خبرات جديدة وكذا.
1: إذن الأصدقاء ده الصباح وعودة الحياة لطبيعتها بعد فترة، وأكيد الناس حترجع لمشغولياتها، حترجع لأشغالها، لوظائفها، للمهن. وممكن في ناس برضو أيضا ما قعدت لكن كانت شغالة يعني في أيام العطلة دي، يمكن في ناس برضو يعني كانت جارية ولا لقمة العيش، ويمكن يكون الفترة بتاعت العطلة دي من أهم الأوقات بالنسبة لهم.
2: أيوة.
1: فيه حصاد كويس يعني، فيه إنجاز كويس يعني، فيه عائد كويس.
2: دعنا الخرفان ولا
1: أيوة، في ناس دي ده وقت بالنسبة لهم،
2: موسم يعني، موسم بتاع أنه هو يربح قروش كتير وكذا. آه فعلا، ففي ناس ما تأجز، ما أجزت، حتبدأ أجز من الناس المعجزين يراجعين. ممكن يكون أو آخر أيام بتاع العيد، الثلاثة أيام الأخير دي بعد يوم الثالث يبدأ يأجزه. وفي ناس تانين زينا يعني شغالين برضو على طول في الإجازة ذاته، فربنا فعلا يرفق بهم يعني، ويخليهم برضو مع بعض الضغط بتاع الشغل. إذا كان الناس اللي هم بيشتغلوا أثناء العيد، حتى في ناس بيشتغلوا عشان راحة الآخرين يعني، عشان المعيدين ديل برضو يكونوا في راحة، إنه يلقوا فترة كويس يستمتعوا يعني مناسبة أو إجازة العيد دي.
1: أيضا في أفراح كثيرة ومناسبات كثيرة يعني، دائما بتكون في الأعياد.
2: أيوة،
1: زواج، خطوبات، خطوبات وكلام كثير جدا. إذا مرة تانية بنهني، مرة تانية بنعيد عليكم، مرة تانية بنقول لكم كل عام أنتم بخير، ومرحب بك في هذا الصباح. ويمكن ما تقابلنا عشان نتعايد مع بعض، أو ما تلاقينا إن إحنا نهني بعض، لكن ده وقت كويس في هذا الصباح وإنت بتهني أسرتك، بتعيد على أصدقائك، على أصحابك. ويعني نتمنى إنه كل الأيام تكون أعياد، تكون أفراح لم شمل، ناس بتتونس بتعيد حاجات جميلة. وده يمكن أستاذ يعني قريب لموضوع الحلقة، أو يعني هو في لب الموضوع بتاع الحلقة، يمكن حديث الطريق يعني، ودي من يعني أكثر الأوقات فيها حديث، الأعياد، المناسبات، الاحتفالات، الحاجات دي فيها حديث قاعد يتم كثير جدا جدا في أثناء سير الناس، في أثناء الطريق هم ماشيين، هم لابسين، هم ماشيين الكوافير، هم ماشيين الصوالين يحلقوا، هم ماشيين السوق يشتروا، في حديث بيتداول، في كلام بيتداول. حتى يعني ما أكثر الكلام كمان في الأيام دي بالذات لأهل المناسبات، أصحاب المناسبات، ده يعني حديث لا ينتهي، كلام يمكن يكون يخلق جو فيه توتر، فيه تعب، وفيه خوف، وفيه قلق، كلام كتير جدا جدا.
2: وطبعا الحديث الفارد حاله ممكن يكون قبل العيد، يعني احنا نلبس شنو، او نمشي وين، وانا برمج كيف. ممكن الحديث بيكون مباشر، وممكن يكون قاعد في الباك جراوند يعني. طبعا بتاع الباك جراوند ده هو بياخد مساحه كبير خالص من انك انت بتقول وبتحاور مع الاخر. فالحديث انه كيف احنا نقدر نجهز للعيد ده، كيف ممكن احنا نقدر الاجازه دي نمشي وين، ولا نكون مع ناس منه، والمواضيع

0: ولا فيش ما حصل وكيف نقدر يعني نلحق انه ننفذ كل الخطط بتاعنا وكده. فالبفرط حاله دائما حاجه بيكون يعني احنا ما قدرنا نلحق, خايفين انه ما نقدر نعمل وكده. فده بياخد ممكن يكون مساحه في انه الناس بتتكلم فيه او بتتناقش, او اذا كان في حاجه كده فرض حاله اثناء المناسبه ذاتها بقى ترند يعني, ممكن ده بيكون فيه نوع من ترفيه ناس بيتكلموا فوق برضه, وده ده بيكون نادر طبعا الحياه زي كده.
1: اذا عزيزي المستمع, مرحب بك في بدايه اسبوع, والاسبوع ده اكيد اتمنى انه كمان يكون جميل عليك. دعواتنا وصلواتنا انه يكون اسبوع مبارك وفيه يعني كثير من الحاجات اللي ممكن انت بتتمنى انه تعملها في الاسبوع ده. حلقتنا الليله عنوانها حديث الطريق, وحديث الليله يمكن يختلف جدا, وحناخد زاويتين مهمات جدا اجتماعيا وروحيا في بدايه اسبوع, في بدايه احد مبارك, ولانه الحلقه بتدور حول موضوع جوهري ومهم جدا جدا, وده اللي يمكن خلى المسيح يعني يلتفت لنقطه مهمه جدا جدا, ويذكر تلاميذه ويذكر الناس اللي بيتحاوروا دائما في حاجات مهمه. يعني ما اقول انه ما في حاجات مهمه ضروري نتحاور فيها, ضروري نتكلم فيها, ضروري نتونس فيها. عشان كده تركنا لكم سؤال, يا تونس اللي شاغله الناس الايام دي, ويا كلام يا تفكير يمكن يكون ماخد الناس الشاغلك الايام دي, يا تونس, ونوع الونسة اللي انت قاعد تتونسها الايام دي, قاعد تتونس ويا تونس وانتوا في الطريق, وما أكثر نوع الحديث اللي بيتم تداوله أثناء الطريق أثناء السير. ممكن رحلة تكون طويلة, ممكن تكون قصيرة, ممكن تكون أيام وليالي ولا ينتهي. إذن الطريق في حياتنا اليومية مليان أحاديث, مليان ونسة كثيرة جدا, حديث خوف, حديث فيه أمل, كلام ونسة للمستقبل, حرب سلام لسه احنا بنتكلم فيه كشعب سوداني, وبلدان مجاورة لينا برضو وممكن تكون بعيدة زي عودة الحرب في أوكرانيا وروسيا, ويمكن الإيرانيين, يمكن الفلسطينيين, اللبنانيين, يعني حتى الوسط اللي شوية فيه أمان برضو يتحدث يتحاور كل يوم في حديث متنوع ومختلف, وحديث القلوب ما قادرة تلقى إجابات, في كلام, في ونسات, في أسئلة بتتم لكن ما لقى إجابات. وده بالضبط اللي بيحصل, وده حصل مع التلاميذ, كانوا ماشيين مع المسيح في الطريق. تخيل يعني هنعرف الحديث ده لأنه قبليه في كان كلام مهم جدا جدا, ويمكن ده لفت انتباه المسيح لأنه كان بيعرف وفاهم شنو الناس كان بتتكلم. أول حديث كان بيدور في فكر التلاميذ, كان عندهم حديث مختلف عن الكان هو بيتكلم فيه, لأنه طلع من موقف, طلع من حاجات مهمة جدا, لكن هم ما انشغلوا وهم ما كانوا بيفكروا في الكلام ده, كانوا بيتحاوروا في جانب تاني آخر وبعيد عن اللي كان موجود. عشان كده القصة دي حدثت في كفر نحوم, وكان في بيت, وقام سألهم بماذا تتحاورون, ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي إحنا لابد نكون عارفين يا أستاذ جاكسون, إنه ربنا بيعرف أفكارنا. يعني حتى وإحنا في قمة القلق والرعب والخوف بيعرف أفكارنا, لكن لما إحنا نكون بعيدين كل البعد من المفترض إحنا نكون فيه, أو مفترض يكون ده الحديث بتاعنا الأهم, ويجي فجأة يسألنا أو يتكلم معنا أنت بتفكر في شنو. فمرات كثيرة حديثنا يكون برا النقطة الجوهرية في الموضوع أو في الأمر. يعني مرات حتى يعني طولت على السؤال, لكن وانت طالع من الكنيسة ممكن تكون مشيت تناولت, يمكن تكون سمعت وعظة كويسة, ويمكن في التسبيح, ويمكن, لكن انت بتتحاور في حديث تاني, انت في عالم تاني من حديث انه الموضوع هو شنو أصلا. يعني انت شارد الزين وانت في محضر ربنا, وانت في الكنيسة, وانت بعد تناولك لكسر الخبز,

0: هو بيقول لك شنو بعد ما انت تتناول. فحديث في الطريق نقطة مهمة جدا بترجعنا لحاجات جميلة.
1: يعني كان دارين نتكلم في الحتة دي, تذكرت المسيح وكفرناهم والكلام ده جاء من وين. خلينا يعني نعمل خلفية تاريخية كده شوية أو نصية للحدث حتى ذاته, لأنه ده بيوضح لنا ذاته نحن بنرمي لشنو. الكلام طبعا قبل ما يحصل هم كانوا يعني في جبل التجلي فوق, والظهور بتاع إيديا وموسى وكده. فالحوار بتاعهم بتاع إنه بتاع بطرس إنه نعمل هنا خيمة ليك ولي وما بعرف الكلام. فهم لما انجتحت بيجوا بيفكروا في نفس يعني خلينا نقول تأثير بتاع الجوعات هناك, إنه العظماء ظهروا والكبار يعني اللي هم في التاريخ ظهروا هناك قعدوا. فجاء في ذهنهم إنه يعني دمنه فيه ممكن يكون أعظم واحد حيكون يظهر, يعني عنده المكانة دي اللي كانت تجلي الظهر فوقه. فالنص بيقول إن هم كانوا بيتكلموا على خلفيتين. الخلفية الأولى النص الظهر الحدث الظهر إنه عظماء في تاريخ الكتاب ظهروا. الشيء الثاني السؤال طرح بمفاهيم بتاع العصر داك ما بدي أهمية إلا للعظماء, لأن يا قيصر يا هيرودس يا كده أو رئيس الباقين دل ما عندهم أي لازمة. فأي واحد كان داير يعني ياخد المكان ده, السؤال في إنه واحد داير يكون زي الإمبراطور ولا زي الملك أو كده. فدمنه هم كانوا بيتجادلوا فيه إنه دمنه فيه
0: حيكون
1: يعني لا لا مش حيكون, يعني اللي هو ذاته عنده كل العلامات اللي بيكون أفضل وكده. وكانوا شايلين الحاجة بجدية, والحوار كان عكس حكاية إنه الحكاية دي ما لحظية, يعني هم كانوا بفكروا في الحاجة دي. يعني أساسا كان مالي شاغل فكرهم, فطلع من فكرهم وطلع برا بقى محتد شديد خالص لدرجة إنه طبعا في حاجات ممكن يكون في الباكراوند شغال هناك انت ما بتقوله, ده كله طلع برا. فعشان كده لما جاء المسيح قاموا سكتوا. يعني النص بوصل فكرة إنه هم كانوا خجلانين من الحوار حقهم ده, وصل لحتة إنه ما يصليهم, قاموا سكتوا ما دارين يقول أي حاجة. فهو سأل وما منتظر منه إجابة, لأنه هو عارف إنه هم ما حيجاوا. هم عارفين إنه الطريقة بتاع التفكير وتناول الموضوع ده أساسا يعني شيء مخجل, يعني افترض ما. فعشان كده طوالي هو سألهم ومشى في المثل طوالي يعني وصل لهم المثل. فالحوار كان ذاتي أكتر, يعني بيتكلم عن حاجة عنده علاقة بمخاوفهم حتى. يعني أنا لازم أكون أحسن, أنا بالتأكيد أحسن من ذاك اللي هو حكاية المقارنات دي. وإحنا عندنا الحتة دي طبعا المقارنات دي ما بتجي فجأة, بتجي كنت غالب هناك إنه أنا أحسن من ذاك أو دار أبقى أحسن من ذاك. فده بياخد مساحة كبيرة من الحوار في الداخل. بعدين لما تجي ترتيجي تتونس, بتتونس باللغة بتاعت إنك إنت يعني دار تثبت للتاني أنا عند الأفضل من ذاك. يعني أصلا عندنا الحتة دي بطريقة أو بأخرى في النقاشات بتاع الكورة. في واحد منزل طبعا بعد الكاس زيت شالونا باريس سان جيرمان, قام بتاع ريال مدريد طبعا انا مدريدي, مطلع عن تاريخ ريال مدريد اغنى فريق
0: واكثر بطولات
1: يعني نفسيا كده هو داير ينتصر على الحدث ده انه انا بعد ده كله افضل. يعني انت فنفس الحاجه انه حتى ولو انت عملت وحققت وشنو انا افضل منك, والدليل هو كده. فالحته دي ما بيطلع ساي الا هو اساسا قاعد في الداخل. فده تعبير عن الذات اللي هو يعني دريب افضل, بفكر في المقارنة أنا لازم أحسن منه. فحكاية المقارنات دي بتاخد وقت مساحة أكبر في الداخل, وذاته هو اللي بيكون يعني في الحوارات بيجي بطريقة أو بأخرى أنه أنا أحسن. فالونسة هنا الطرف الثاني بيتجذب بالونسة لأنه هو داير كمان يبين أنه هو أحسن, ويقوم يركز على نقاط قوته شنو, ويقوم يبين نقاط ضعفات الآخر. فهنا بيقوم بيحتد الونسة, الناس ممكن تنجذب وبعد شوية يقوم يتحول للترند. طبعا ده بيكون عنده فريق وده عنده فريق وكده, لأنه بيكون بقى ضجيج يعني.
0: وده ممكن يكون يعني ما يتم تداوله في الونسات بالذات يعني أيام شبيهة بالأيام دي, لأنه النقطة المهمة اللي انت قلتها بتاعت المقارنات يعني يعني وانت ماشي المناسبة عينك يعني على ذاتك نعم, لكن على كمان من الحقيقة قصادك في أيوة. إنه يعني
1: افضل منك،
0: هي افضل منك، هي اسمح منك. يعني حتى يعني ما ترتديه هذه الفتاه من يعني ثوب جميل او حتى يعني ميك اب او تسريحه او كلام، ده كله يتم تداوله. يعني ده بيكون في الفكرة اصلا زي ما انت قلت. فانت يعني بنمشي مناسبات، واحنا خدتين الروح ده وخدتين الفكره بتاعت المقارنات والمنافسه منه.
1: طبعا البنات هم اكتر حاجه عندهم الحته بتاعت المنافسه دي، ده من نقاط ضعفات الانثى على فكره. يعني ده بياخد منها مساحه كبير خالص، انه هي وهي طالعه بتخد نفسها انه يعني تكون افضل واحده في الشارع، يعني او افضل واحده من الموجودات هناك، افضل واحده من او على الاقل يعني ما في زول احسن من الثاني، لو في اضعف الايمان يعني ما في زول احسن من الثاني. يعني دي حاجه بيكون يعني قاعده بماخذ مساحه. رجال لا عندهم الحته بتاعت المنافسه دي كثير، الا اذا كان يعني زي طعنون في كرامتهم يعني، او حسسون كده بقلتهم وحاجه زي كده، ممكن الحته دي بعدين تقوم تظهر.
0: نعم.
1: والزول لكن ما بياخد مساحة كبيرة من ذهنه. طبعا ده برا من انه زول لو ماشي مناسبة كبيرة او كده بيحب انه يكون عنده مظهر جميل. انا قاعد اقول دائما الرجال في ابسط الهدوم قاعدين يكونوا قمة العناق يعني، فهم ما ده فده ما همون، فعشان كده الحاجة دي ما بتكون بيناته. لكن الرجال عندهم حتة بتاعت من يمتلك، يعني انا عندي يعني مثلا حكايه البيوت العربات يعني، يعني انا صاحبي داك فاتني حكايه الوظيفه، انا يعني مثلا لو هو شاطر او عنده امكانيات وقدرات احيانا في الوظائف برضه او في كطلبه، انا كان يعني وريت واحد يفوتني في الدرجه وكده في الشغل، انا لو ساعدته حيترقى او حيكون مستواه يمشي فوق وكده. فده هنا ده هنا ده هنا مشكلة الرجال ممكن يكون في إن هو داري لحق أو داري زي داك، أو ما داري زول ينافسه، ما داري زول يفوته، أو داري يحصل يعني في الحاجات اللي هي عندها علاقة بالممتلكات أو المكانة في إذا كان في المجتمع أو في الشغل أو كده. ده هو يعني ممكن يكون يا داري حافظ يا داري يكون، مع إنه يعني لو في زول قريب له خالص هو حاس إنه الحاجة دي يعني رامية ظلالة في الدائرة، فهو بيقوم بيحاول إنه يسعى بقوة إنه يفرط إنه هو أفضل. ممكن هنا بعدين يجي في الحتة بتاعت النقاشات ويقوم يأكد الحاجات اللي بأكد إنه هو مميز وكده بالمقارنات.
0: أكيد أكيد عزيزي المستمع في ونست الطريق أو حديث الطريق، ونرجع ونذكركم بسؤال الحلقة. ياتو ونسة، ياتو كلام الأيام دي شاغلنا أو شاغلك، شاغل فكرك، ياتو حديث بتداول هذه الأيام. في حياتنا كلنا بنمشي في طريق، في طرق مختلفة، كل زول بيمشي في طريق مختلف، طريق الشغل وطريق الدراسة، طريق الأسرة وطريق الأحلام اللي بنتمنى دايما انه نصل لها يوم من الايام. لكن السؤال المهم دايما شنو الحديث، شنو الونسة اللي دايما اللي بتدور جوانا ونحن ماشيين في الطريق. يعني وانت هسي في الطريق انا ما عارف انت ماشي وين او انت هتتجه لوين، وحتى يعني انت ممكن تكون ماشي في مشوار سفر او ماشي في الطريق، لكن نوع الحديث، نوع الونسة اللي انتوا قاعدين تتداولوه حاليا او قاعدين تونسوا فيها وانتوا في البيت وانت بتسمعنا وانت بتتابعنا، هل في حديث انتوا بتتداولوه، في حديث انتوا بتتكلموا فيه، وفي كلام انتوا قاعدين تناقشوه؟ مرات بيقولوا يا استاذ جاكسون اجسادنا بتمشي لقدام لكن افكارنا واقفه في الماضي. وده الكلام اللي انت قلته قبل شويه. مرات بنكون وسط الناس لكن قلوبنا مشغوله باسئله ما لاقيه لها اجابات. ودي حاجة صعبة جدا، ومرات الطريق بيكون طويل ومتعب، لكن الكلام الجوان هو اللي بيحدد كيف حنواصل المشوار، ودي حاجة طبيعية. ولا انت رايك شنو في انه مرات اجسادنا يعني بتزيد بتكبر
1: لكن في محل واحد
0: وكان واحد ودي مشكلة.
1: وطبعا يعني فكرة الحديث المزعجة اللي هي ده السؤال صح اللي هو يعني بتاخد مزاحة. هو ده من أكثر الحاجات أن إحنا كشعب سوداني يعني على مر التاريخ يعني ممكن الحاجة دي موجودة، ما بس في الحدث الأخير ده ممكن يكون يعني كبر وأكثر، إنه أول حاجة الخوف والقلق، عدم الاستقرار إنك تكون وين وكذا، فبتكون أنت فاقد هوية ودار تلم هويتك. يعني أنت لو طلعت برا قبل شوية كنا قاعدين نتكلم إنه السودان يحبوا يكونوا قاعدين مع بعض، دي علامة بتاع خوف على فكرة وقلق. يعني ليه؟ لما أنت ما دار تقعد بعيد، دار تقعد يعني مع ناس قريبين لك، في ناس قاعدين يقولوا يا أخي ما هم مجتمع، ده علامة بتاعت خوف. زول داري حافظ على هويته، وداري يحس إنه هو آمن في مكان آمن.
0: نعم
1: كويس. والحاجة دي في نفس الوقت إنه بتقوم تعكس قدام الزول التاني اللي أنت يعني اتوجدت في وسطه، بتقوم تعكس له مخاوف تانية إنه هو بيقلق منك أنت. أنت هنا جيت وبعدينك بتكبر وعملته يعني مجتمع هنا، مجتمع يمكن يكون شوية مختلف من مجتمعنا هنا، حتى ولو كان في يعني أقل من ناحية وكذا، لكن المهم وجودهم مع بعض، أنت بتشكل تهديد للزول الأساسا ده محله بطريقة أو بأخرى. طبعا ده الحتة اللي حسها نحن برضو داخلين فوقه، فبيقوم بقلق منك أنت، فأنت دار تحافظ على هويتك، دار تكون مع ناسك تتونس وكذا، ومع بعد ده كله يعني بيكون ما قادر تقبض الحاجة دي. طبعا ناس أساسا هم قلقانين وخافين وخايفين، جيت لاقوا مع بعض، قاموا جابوا المخاوف دي كلها مع بعض، وبيكون شغالين يكتروا في المخاوف دي ذاتها. فبيزداد الأمور أكتر، إنه يلا ده بقوم بيقلل حتى يعني إنك أنت تكون ظل معطي أو طائع أو تهتم بالآخر، أو حتى تهتم بإنك أنت تكون موجود كوجود، لأنه بياخد مساحة التركيز بتاع أنك تتحافظ على هويتك وكذا وقلقك. بيأثر على تفكيرك، بيأثر على بعد شوية. يعني إحنا زادنا المخاوف والقلق ده زاده، بيجي لحتة بتاعت قلة الفرص، إنه إحنا كيف نقدر نلقى، ما في فرص ممكن يكون عشان إحنا ننجح أو نقدر نمشي يومنا، أو يعني كيف نقدر إحنا نكفي نحل المشاكل دي، دي كلها بتقوم تجي فارض حالة، فبتاخد مساحة كبيرة، وهي كل ما المخاوف دي ما بنقدر نحلها كل ما بتقوم يعني تكبر أكتر. يلا يلا يلا ده بيكون بيدخلنا في حتة بيسموه إنك أنت بتخش في دائرة كده نفسية، إنك أنت عندك مشاكل كتير في ذهنك، عندك أسئلة كتيرة، لكن ما عندك أجوبة للأسئلة دي.
0: بالزبط.
1: كل ما هي تكتر كل ما بياخد مساحة أكبر من الرأس، يعني مساحة كبيرة في الرأس وفي النفس، وبالتالي بيقوم بينعكس حتى ذاته يعني في الوجود اللي أنت قاعد فوق بطريقة غير مباشرة كده. فإذا أنت خشيت في حتة بتاعت إنه أسئلة كتيرة وما في حلول، دي أزمة، وبزداد حدة، بعد شوية بيقوم بيأثر على يعني راح انك تكون زول عطوف، يعني بتقلل العاطفه زي الكلام اللي قبلك قلته ذاك، وضعف العاطفه انك انت ما عندك له، بعد شوي ممكن ذاته يقوم يعني ينعكس عليك انت، يعني انت بتفتكر انك انت يعني خايف على حاجات تحصل عليك انت، وبتعاطف على نفسك، بتيجي تلقى انه عاطفك على نفسك عمليا ما في حتى يعني شكلك بعد شوية ما بتهتم بيه، لأنه في حاجة تانية كبير
0: نعم.
1: ماخذ مساحة هناك، يعني ممكن يكون لبسك أو حتى ممكن يكون أكلك يكون المهم، فالأمور بتزداد أزمة أكتر، لأنك أنت بتكبر جوا خالص ومن غير حلول وهكذا. فده ده من الحياة اللي ممكن يكون يمكن يؤدي برضو لأنه يعني زول يمرض ويقوم يودينا في حسابات تانية برضو.
0: حنرجع لحديثنا، حنرجع للنقطة المهمة اللي احنا بنتكلم فيها في هذا الصباح، وما أكثر الحديث اللي تم تناوله أو الونسات اللي تمت خلال الأيامات الماضية في جوانب مختلفة في حياتك اليومية. وأكيد الخمسة يوم دي تناولت يعني كم موضوع أو تناولت كم فكرة، وأنت بتتحاور فيها مع شلتك، مع أسرتك، مع أولادك، وأتمنى إنه كانت مثمرة، وأتمنى إنها كانت مفيدة، وأتمنى إنه هي ما أخذتك لحتة فيها مقارنات أو حتى فيها صعوبة وجود الأجوبة المناسبة. صباح الخير لكل الناس اللي انضمت لنا، لكل الناس اللي بتابعنا والكتبت لنا، وبنقول لكم مرحب بالتهاني بتاعتكم، مرحب بمشاركتكم. أهلا بالمعايدة بتاعتكم، ولأنه إحنا ما التقينا وما تبادلنا التهاني ولا التبريكات أيضا، ولا يعني باركنا للناس اللي يمكن تكون توفقت إنه تتزوج أو خطبت أو عملت خطوة مهمة. فألف مبروك لكم، وبننتظر تهانيكم في هذا الصباح، وبننتظر سلاماتكم، بننتظر معايدتكم في هذا الصباح. واكتب لنا وقول لنا انت من وين بتسمعنا. خلونا نبتدي باول رساله لصديقتنا ميساء علي. صباح الخير عليك يا ميساء، تحيه طيبه واسعد الله صباحك بكل خير. ميساء بتقول صباح الخير هيثم استاذ جاكسون، وصباح كل المتابعين لراديو سمر، وصباحي انا ذاتي، صباحك ورد، صباحك جميل يا ميساء. وبتقول له صباح ست الكل لام ميساء، صباح الخير عليك يا ام ميساء، وكل سنة وانت طيبة، ويا رب دايما انت بخير وربنا يديك العافية. بتقول دايما صباحات السعادة الروعة والإبداع في راديو سمر. أنا مغرمة جدا بالديكور يا ميسا، شكرا لك كثير جدا. بتاعت الاستوديو فيها القرعة، يا سلام، والطبق، طبقين بدل واحد،
1: الريف السوداني بينا.
0: أها، والمبخر، في مبخر جميل جدا، ناقص البخور.
1: نجيبها المرة.
0: وبتقول الفنجانين ناقصين القهوة والسكر. حنعملها لك يا ميسا، حنجيب القهوة وحنجيب البخور، نولع لك البخور هنا وحنجيب الفنجال والقهوة أكيد.
1: بذكر مش
0: أيوة أكيد كل يعني يمكن حنعمل لكم جلسة، لكن تكون مسائية. صباحية دي يعني أنا ما أعرف، مرات ما بتكون كثير لأنه ممكن الناس تكون مشغولة. لكن ميساء حقيقة يعني شكرا لكل ما لفت انتباهك، وإحنا بنشكرك جدا جدا على الروح الجميلة ميساء ومتابعتك دايما، وشكرا لك ميساء. شنو الحديث اللي كان يتداول الأيامات الفاتت بيناتكم، بين يعني الأسرة أو صديقاتك، أو يعني شنو الونس اللي كانت بتتم، وشنو هل انتوا طلعتوا بيه، وشنو النتائج اللي انتوا طلعتوا بيها من خلال الونسة. إقبال صباح الخير عليك وتحية طيبة. إقبال محمود بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر، صباحكم خير الأستاذ جاكسون والأخ هيثم، كونوا بركة أينما كنتم. أيضا انت أختنا العزيزة إقبال، ربنا يستخدمك وتكوني بخير دايما. وبتقول أحد مبارك عليكم، موضوع الأيام دي أعراس بس، سامع يا أستاذ، وتجهيزة الحنة أهم شيء. ده الحديث اللي احنا بدينا به أستاذ جاكسون قبل شوية، إنه في حديث، لأنه يعني المناسبات دايما إذا كان عيد الفطر أو إذا كان عيد الأضحى أو يعني الأعياد اللي دايما بتلم الناس وقريبة دايما، لأنه بتكون في فجوة كده بتاعت ناس صايمة والناس بتعيد نفسها والناس بتتهيأ كده، يعني دايما دي العطلات أو دي الأيام الناس بتكون يعني وكده كويس أو أيام كويسة، بحيث إنه كل الناس تشارك الأفراح.
1: بالضبط، والناس معظم يعني العطلات بتاع الأعياد الناس بتحب تعمل البرامج الكبيرة دي اللي هي سيقالة أفراح مناسبات، يعني إذا واحد عايز يخطب عايز يتزوج، وإحنا قعدنا المؤتمرات المهم، فده وقت مساحة كويس إنه زول يعمل البرامج بحيث إنه يكون مريح للتجهيز، ويكون في وقت مريح لأنه الناس تقعد تخطط بصورة كويسة، والتنفيذ وبكون برضو بيضمن لك إنه في عدد كبير ممكن يجي لأنه ما في شغل وكده أو الناس مؤجزة، فده أكتر وقت مناسب يعني، بالإضافة للمة بتاعت العائلة والأسرة اللي يعني ده الوقت المناسب إنه الناس تلاقي. إحنا يعني مش اللمة بتاع الأسرة من ناحيتين، الناس البيت اللي هم من الصباح ماشيين الشغل وجايين بالليل بس نايمين، وتاني إنه ما في قاعدة كده، فوقت الإجازات دي بتخلي الناس اللي هم دائما في الشغل البيت بيجوا بيناموا فيه، وبدي فرصة أن الناس تتلاقى يعني حتى ولو كان لفترات كان بيطلع، ولكن يكون في مساحة بالصباح ده يحضروا مع بعض لغاية مع بعض الساعة 10 أو 11 بعدين ممكن يطلع البرامج وكده. اللمات الأسرة الممتدة يعني العمام والخيلان وكده برضو فرصة أنه الناس يا بيكون في زيارات يا بيقوموا يعني بيجوا بيقعدوا مع بعض احيانا يعني، والناس بتحب انه يلموا الاولاد مع بعض برضو اللي هم يعني بعيدين من بعض، الاولاد الاخوال يعني والعمام وكده، انه دي فرصه يجي يتلموا ويكونوا مع بعض مع اخوانهم، ويكون فرصه للعب والترفيه. فده اوقات مناسبه انه الناس فعلا تتلمى وتعمل برامجهم، ونحن شطار طبعا انه في الاجتماعيات دي ما بنحضر لها بالتحضير الكبير ده، احنا بنعيشها يعني.
0: اكيد. واتمنى كمان الحديث اللي دائما جميل لكل زول بتفكر، هل انا حلقى عريس، هل انا حلقى عروسه، في واحده يعني انا حرتبط بيها، انا فدي واحده من النقاط المهمه اللي بيتم تداولها في المناسبات زي كده او يعني الاوقات زي كده. يعني حتى في اسر، حتى في امهات يعني بيكونوا يعني عارفين يعني المناسبات دي بيظهر فيها عرسان
1: او عروسات
0: او عروسات مثلا للمغتربين او للناس العايده او الناس الجايه او يعني النسائب. والوقت ده يمكن في يعني ناس يعني في الوقت ده بيرشدوا وحتى بوجهوا توجيهات صحيحه. وحتى في فتيات او يعني الجميلات او العاملات، يعني في ده اقول انه في بنات دائما بيصهروا في المناسبات دي قدر شنو
1: بيختفوا الانظار، بيختفوا يعني مؤثرات اكثر مميزات يعني اذا كان من ناحيه بتاعه الاجتهاد والشغل او الشكل.
0: بس دي النقطه. أيوة. دي النقطه اللي انا كنت داير اقولها، الاجتهاد. البت العمليه
1: اللي طبعا الامهات والناس الامهات والحبوبات والخالات هم عندهم مقاييس معينه للبنات في المناسبات بيقوموا بيقولوا ايوه بس دي.
0: وده حديث جميل على فكره. دي ونسه يتم تداوله الى ان يتم باللقاء الجميل اللي يعني
1: يكون يعني انت دار توصل فكره انه في واحده ترند بتكون يعني ده اللي بيشغل الخالات
0: طبعا
1: والعمات هناك انه دي يعني احنا ممكن يكون بيتحاوروا او اي زول في الباك جراوند يعني بيفكر فيها انه دي ممكن تكون مناسبه لولدي او لولد اختي او لولد اخوي او حاجه زي كده. فبكون في كذا واحد بيكون يعني واحده منهم شغلات بالكلام ده. ده المطبخ بيشتغل هناك نقول ده. يعني اللي هو شباك المطبخ اللي هو بيشتغل في انه كيف يقدر يعني يشوف الست البنات اللي ممكن يكون على مواصفات الاصول يعني انه مجتهده وتشتغل وكده. بالإضافة لي طبعا لما يجي تلاقوا كلهم هناك مع بعض الأولاد برضو ممكن يكون عندهم رأي تاني في المنافسة وفي التفكير وكيف
0: في حديث طويل بيتم يعني حديث مداه طويل جدا ويتم مناقشات حاجات كثيرة على فكرة بين الآباء بين الأمهات بين النسائب. في حديث في ونسة بيتم جميلة جدا جدا. فنكمل كده ونرجع للنقطة دي، والنقطة دي مهمة جدا جدا. أستاذ فضل صباح الخير عليك وتحية طيبة ومبسوطين جدا وكل سنة وإنت طيب. وإنت لأول مرة إنت حتعيد خارج بلدك الأم السودان والبلد اللي إنت كنت موجود فيها وفي دولة تانية يعني كل يعني ما فيها جديد. فكده أدينا الأخبار الطيبة، كيف احتفلت بعيد الأضحى أو كيف يعني كان العيد عندك هناك في كندا. بيقول بسم الله وباسم الحب الذي يجمعنا ولا يفرقنا وباسم الإنسانية التي تبقى حين تتبخر كل الأشياء، صباح الخير والجمال والسمر، صباح يمتد من وريد الوطن إلى كل مغترب ونازح ولاجي الحب أول إنسانية دائما فضل كتشو. مرحب بك يا فضل، شكرا لك وكل سنة وإنت طيب، وبننتظر أيضا إنك تكمل معنا الحديث. نادرة ريم بتقول صباح جميل، صباح النشاط وتفاؤل، صباح حيوية وطاقة إيجابية، أحلى صباح مع راديو سمر. تحية طيبة لك وشكرا لصباحك الجميل، مبسوطين جدا بوجودك. فضل بيقول الوطن ليس مجرد خارطة على ورق، الوطن هو نحن بملامحنا بضحكاتنا وبقدرتنا على الوقوف مجددا بعد كل عاصفة. عندما يجتمع الأستاذ جاكسون البينو وخلف الميكروفون الأستاذ هيثم فنحن لا نتحدث عن السياسة أو الخلافات، بل نتحدث عن الإنسان، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتش، شكرا يا فضل، وأكيد أنت دائما معانا وأكيد أنت دائما بتشاركنا وبتكون معانا. صديقنا ريجي ولا ريج لام ليمي بيقول مرحب يا ريج، صباح الخير عليك فين بليس ساندي، شكرا لك وأيضا يومك مبارك أكيد يا صديقنا. وفي هبة خاطر بتقول صباحكم خير وبركة وأمل وسلام، مرحب بك يا هبة، تحية طيبة. وأيضا ريتشارد جاكسون، صباح الخير عليك يا جوزيف، عفوا، بيقول أسعد الله صباحكم لأسرة راديو سمر، وصباح الخير الأستاذ جاكسون المخضرم هيثم اللي شاغل الكل اليومين ديل، شاغل الكل اليومين دول، أشياء كثيرة ومختلفة، لكل واحد فينا عنده زاوية محددة بيشوف بها. مثل البنات عندهم مناسبات من حنة إلى العرس، دائرات يلبس أحسن ما عندهم، وعندهم تنافس بيناتهم، والشباب عندهم موضوع دوري الأبطال والفائز منه، وخاصة موضوع مبابي واحد ما محظوظ وإلى الآخر. أنا عارف جاكسون أكيد ريتشارد من الصباح يعني، ويمكن تكون دي واحدة من الحاجات الصعبة.
1: جايبين مبابي مرتين في بطولة مع ناس هناي
0: باريس،
1: ما شالوا هناي بطولات يعني أندية، وهنا مرتين مع ريال مدريد، وما برضو يعني كان في فريق اللي هو فيه هناك شالوا اثنين وما في، وهنا شالوا اثنين
0: وهو قاعد. صدام، صباح الخير عليك يا سيكو، احنا سعيدين جدا، بيقول صباح الفول عليكم استاذ هيثم استاذ جاكسون، احد مبارك عليكم. شكرا يا صدام، متحية طيبة، واسعد الله صباحك بكل خير. عندنا رسالة من صديقنا دانيال اويد دومانيك، صباح الخير عليك أستاذ دانيال، ومبسوطين جدا حقيقة إنك أنت معانا في الحلقة دي، وصباح الخير عليك يا دانيال، ومبسوطين جدا بوجودك معانا. دانيال بيقول صباح الخير من جنوب السودان، يا تحية لك ولكل الناس في جوبا ولكل الناس في المدينة اللي أنت موجود فيها يا دانيال، وبيقول مستمعي راديو سمر بتمنى إليكم والأسرة كل عام أنتم بألف خير وصحة لراديو سمر. شكرا لك يا دانيال. بيقول دانيال الأيام دي المعلومات وأيضا والمعاني الدينية بتشرح الناس الدينية، المعاني الدينية قناة الناس، عفوا
1: هو قال طالع ترند ديني،
0: طالع بترند ديني، وبتشرح الفرق بين الأيام والمعلومات والأيام المعدودات في
1: القرآن،
0: في القرآن. وبيقول الناس بتسأل يا تو أيام دي المفروض نكتر فيها التكبير والذكر، وبقت فيديوهات الشيوخ دي لافة الفيسبوك، ده حديث ممكن ترند وكلام أيضا يتم تداوله. شكرا يا دانيال أويت للرسالة، وتحية طيبة لك. وملكة يوسف بتقول أحد مبارك، شكرا لك. والمجتبى محمد الأمين عبد الله بيقول صباح الخير والسعادة والعافية على الجميع، مرحبا بك يا المجتبى، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. أيضا عندنا رسالة من فضل، أتمنى إنه نقراها، وكمان في رسالة من بسيوني والتينجا، بيقول كل الحب الأستاذ جاكسون، صباحكم جميل، ربنا يبارككم، تحية لأستاذ جاكسون. شكرا لك يا بسيوني تينجا، في تحية خاصة لك يا أستاذ من
1: أهلا وسهلا أخونا بسيوني، مبسوط إنك تكون يعني متابع معنا في الحلقة،
0: ومرحب بكل زول بيسمعنا، مرحب بكل زول بيتابعنا، وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودكم معانا في هذا الصباح الجميل، وإنتوا بتتابعوا صباح بلدنا، وفي حلقة من الحلقات الصباحية وبداية الأسبوع وبداية مشوار جديد حديث الساعة.
1: أستاذ حسام، أنت شفت بتاع فضل ده اللي هو بتكلم عن صدى الهوية والنبض الإنسانية العابر للحدود دي، ما شفتها؟
0: هي ما موجودة، ممكن
1: كلام
0: شاركني اتفضل ممكن يعني.
1: كاتب فوق فضل تاور كيتش، صدى الهوية والنبض الإنسانية العابر للحدود في زمان كثر فيه الضجيج وتلاشت الكثير من الأصوات الصادقة، يخرج راديو سمر ليقول الجميع إن جفت ينابيع الكلام فلن تجف فينا المروءة، وإن تبدلت جغرافية الأوطان فالتاريخ تسطر المواقف للحدود. يا سلام على كلامك الشعر النثري الجميل ده، ياتو كلام الشاغل الناس الأيام دي. الشاغل الناس ليس مجرد أخبار تبث أو أحداث تروى، بل هو الأسئلة الكبرى التي تدور في خلد كل سوداني وسودانية. كيف نبقى على جزوة الأمل المشتعلة؟ وكيف نحمي ذاكرتنا وجمالنا الإنساني من الانكسار؟ الله عليك. اليوم وفي حديث في الطريقة يلتقي الإعلام المتألق هيثم بقامة فكرية وإنسانية سامقة. إيه الكلام الجميل ده يا هيثم؟ الأستاذ جاكسون البينو لقاء ليس كغيره، لأنه يغوص في عمق الهوية المشتركة ويفكك تفاصيل الوجع ليعيد صياغته أملا وتماسكا. ده أنت بقيت معانا هنا يعني
0: ودائما حاضر معانا. أيوة يعني على فكرة.
1: لا أنا قصدي في الاستديو يعني.
0: نعم نعم.
1: كويس أنه صوت العقل المستنير الذي نحتاجه جميعا في هذا المنعطف التاريخي. نحن في هذه المنصة وتحت الرؤية الراسخة التي يرسخها ألا نبيع الوهم ولا نقتات على الأزمات. نحن هنا لنصنع منبرا حرا لكل سوداني يبحث عن أخيه، لكل قلب يحن للبلد، ولكل إنسان يؤمن بأن المحبة هي طوق النجاة الأخير. رسالتنا اليوم واضحة وصريحة، قد تضيق بنا الأرض لكن تتسع بنا القلوب، ومن عاصمة الصمود إلى كل منافي الشتات والمغتربات. نرفع الصوت عاليا ليسمعه القاسي والداني. الحب أولا والإنسانية دائما، هذا ليس مجرد شعار، هذا هو عهدنا وهذا هو معدننا الذي لن يتبدل. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو، شكرا كثير يا فضل كتشو على النسر الجميل ده. يعني دي مقطوعة كده ناخدها كده فوقنا للصقة يقرأها كل واحد، كل سوداني. ده تعبير أصيل عن سوداني أصيل فعلا، فيه كل المعاني السودانية الرائعة والجميلة والتآلف الاجتماعي اللي بنتميز به دائما. ودي الحاجة فعلا احنا بنحاول بقدر الإمكان نصارع أنه نحافظ عليه كرسالة أينما نحن موجودين. شكرا وشكرا على حضورك الجميل ده.
0: شكرا يا فضل، دائما مبدع ودائما يعني حديثك هكذا دائما يعني كلامه جميل، دائما بياخدنا لرحلة مساحة كويسة جدا إنه يذكرنا بكثير من الحاجات المهمة جدا جدا لنا كسودانيين. حنرجع لك وأكيد حنرجع لكل المتابعين في رسالة جاتنا من محمد عبد الرحمن آدم، بيقول صباح الخير من داخل جبل مرة.
1: يا سلام.
0: كل سنة وانتم طيبين، وطن كده متعافي من الحروبات وينعم بالأمن والاستقرار. تحية لكل الناس في دارفور وبالذات في جبل مرة، الناس في نيال، الناس في الفاشر وفي زالنجي، الناس في كل المناطق دي، يعني في كل مدينة في دارفور. أتمنى أنه تكونوا بخير وكل عام أنتوا بصحة وعافية، ويا رب دائما سالمين وتامين.
1: يعني ملاحظ أنه الرسائل جايين من أقصى يعني كل اتجاهات السودان.
0: نعم أكيد.
1: يعني من الغرب والشرق ومن وسط باين الرسائل هنا جايين.
0: كمان موسى محمد عيسى بيقول صباح الخير والسعادة، مرحب بك يا موسى وأسعد الله صباحك بكل خير. مرحب بأستاذ عبود إدريس، تحية طيبة ومرحب بك. حنان إدريس بتقول صباح الحب والجمال مع الصباح الإيجابي، تحية لك يا حنان، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. إذن حلقتنا يا مستمعين يا كرام، زي ما إحنا بدينا حديث الطريق ونست الطريق وسألنا وما زال السؤال هو متروك، وإحنا بدينا أسبوع وأكيد في حديث كثير حيتم تداوله في الشغل، في الجامعة، في المدرسة، في الحلة، الناس راجع، الناس ماشى، في حديث يتداول اليوم، راجعين السودان ولا ما راجعين، في حديث بيتم اليوم بيتداول إنه هل في سلام ولا ما في سلام، في تغيير حيحصل ولا ما في تغيير، وكثير من الحديث، لكن بنطلع بشنو شنو هو المهم، وهل في حديث ممكن يكون ما له أي معنى، ما له أي مضمون، ما له أي مكان أصلا ولا لا؟ ويأتي نوع من الحديث المهم دائما مفيد، وانت بتكون جزء أساسي منه، بترسخ مبادئ وقيم وحاجات جميلة جدا في ونستكم، ولو ونستكم كمان مجرد ونسة ما عندها أي معنى ولا بيفيد ولا أي شيء، مجرد جوطة وكوراك وقعد واستهلاك للوقت وضياع للوقت زي ما بنقول. عندنا أمثلة كثيرة كسوداني، نقتل الوقت، نضيع الوقت، ودي مفردات قاتلة يا أستاذ.
1: فعلا
0: تعال نضيع الزمن، تعال نقتل الوقت، نكسر الوقت. يعني كل يعني كل كلمة نكسر نقتل نضيع.
1: على فكرة التصريحات دي بتجي يعني نتيجة لأنه نحن مللنا من أنه نقدر نحل مشاكلنا بأمانة. يعني السبل والحيل بتاع حل المشاكل، الأسئلة، التحديات، القلق، ده ماخد مساحة كبير جدا جدا، بقت أزمة. يعني بقى كده زي كرونيك في حالات في حياتنا وفي شخصياتنا وفي طبعنا، فبيجي منه بقى نحن لطالما ما قادرين ننجي زي حاجة، تعال نجي نقفل الزمن ده، نضيع، نشوف حاجة كده نفرغ فيه. وهي محمدة إنه ما ننفجر من الداخل، لكن من ناحية تاني ما كويسة إذا كمان ده بقى عادة جديدة أخذت يعني مكانة بقى، وبقت تشكل شخصياتنا لطبع تاني جديد، ويودينا لمكان تاني ممكن يكون يخلينا إحنا نكون سلبيين أكتر، ما بنحس بالآخر بصورة كويس. فنحن محتاجين بدل نمشي يعني نضيع زمن كبير في انه نقتل الزمن او ننتهي من الوقت ده، كيف ونحن الوقت ده تقيل علينا. يعني ده خلينا نرجع ورا، يعني هل نحن عندنا فعلا، او خلينا نرجع في لحظه تامل ولأذهاننا ودواخلنا، هل فعلا احنا عندنا قضايا كبيره؟ انا بقول الحته دي انه يكون اقرار شخصي، يعني اي زول هو بذاته بنفسه يعني يقوم يحاصر الحاجات من دواخله. طبعا الحاجة دي ما بتحصل إذا نحن كنا قاعدين في وسط جماعة أو في نقاش، أو أنا يعني أديت القلق والحاجات دي أديته مساحة، عايز يعني بسأل وما بفكر في الحلول. إذا الحاجة دي بقت كثيرة، إذا أنا محتاج أعرف أحصر الحاجة دي جواي، أعرف أنه فيه، وأدي فرصة لأنه أنا أفتش في الحلول، لأنه زي ما قلنا انه لما تكتر ياخذ مساحه في الذهن ما قادرين نلقى لها حلول. ولما نلقى نفوسنا انه ما قادرين نتعاطف مع الاخرين، ما قادرين نحس بالاخرين او نتكلم عن اوجاع الاخرين، ودي حاجه شائعه برضو، ده بيعني انه احنا محتاجين نفكر، نقعد نهدأ، نتامل شويه، يعني نهدأ من التفكير. انا قصدي ما نفكر في الحلول دي ولا نفكر في المشاكل دي كله يعني ما نكتر الاسئله، ما نشوف المصاعب، ما نشوف التحديات، لكن نجي نشوف دشنو الحيل اللي ممكن أنا أبدأ بواحد أسهل الحاجات، أو اللي أنا شايف أنه أنا أقدر أحله، أبدأ أنفذ، أخطط أنه أنا أحل. فلما أنا أحل واحد من المشاكل اللي أنا ما لاقي لها حلول، أنا بكون مبسوط وبمتلك عاطفتي أنا ذاته، يعني اللي هي خلاص بقت نادرة وناشفة دي، عاسس أنه أكون عندي شغف أكتر أنه أنا أعمل. قلنا العاطفة دي هي لو ما تطلع على الآخر حتى ذاته بتجف إنه أنا ما بقدر أستخدمه، فأستخدمه في إنه يكون عندي قوة إنه أنا أحقق يعني نجاح بسيط في إنه أحل أبسط حاجة. فأنا أبدأ بخطوة واحد مشكلة ومشكلة تانية، وكل ما أنا أنجح في أبسط الحاجات بمشي لخطوة تانية، كل ما أنا بفرغ الأسئلة والونسة الأنا اللي هي الذاتية دي ممكن تكون، والقلق مسيطر ده أنا بخففه شوية شوية. فدي حاجة مهمة جدا جدا. الفرص كبيرة، حتى ولو نحن قاعدين نشوف انه هي ضيقة من خلال الذهن بتاعنا المليان عدم حلول لمشاكل، فرص كثيرة. الامكانيات والقدرات بتاعك بتاع كل بشر كبير خالص، يعني انت ما قدرت انك انت بس، خلينا نقول انك انت ما اديته مساحة انه تشغله. فالفضاء كبير والفرص كثيرة، والنجاح قدامك بتوقف عليك انت كيف تقدر يعني تخفف التقل بتاع الونسة والقلق اللي هو يعني في الباك جراوند الماخذ مساحة كبير.
0: إذن ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، وتحية طيبة لكم لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا، ويمكن يعني في الوقت ده تسمعنا على الابليكيشن او على الراديو، والناس بتسمعنا على الساتلايت، مرحب بكم في صباح جديد، واللي بيسمعونا صوت وصوره تحيه طيبه لكم وكل الحب والاحترام، مرحب بكم في رحله جديده في اسبوع جديد، ونصلي من اجل شهر جديد واستعدادات جديده لايام ما بعد فتره يمكن بتاعت هدنه، بتاعت فتره بتاعت راحه، ونعيد مره ثانيه مشوار الحياه ونكمل الحياه. ما تنسونكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على الواتساب من خلال الرقم 0 35 79 76 56 5 30 9. مرحب بسؤالك، مرحب بفكرك، مرحب برأيك، وإحنا متاحين أيضا لكل سؤال ولكل فكرة تدور في ذهنك. إذن المستمعين الكرام، ها هو الأسبوع ابتدى من اليوم إلى الخميس، وكل يوم حلقة جديدة، وكل يوم موضوع جديد، كل يوم مشوار جديد مع مذيع ومع مقدم جديد في كل صباح. إذن دائما بتتابعوا صباح بلدنا من الساعة 9، من الساعة 10:30 لحد الساعة 12. بتتابعوا برنامج أوريتية من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وكمان ساعة سمر مع إيناس من الساعة 5 إلى الساعة 6. إذن دائما راديو سمر راديو لكل السودانيين، وفي هذا الصباح الجميل حديث الطريق أو ونسة الطريق. لكن قبل ده عادين نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم، يا ريت ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.
2: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
0: إذن أهلا بكم بعد فاصل قصير، وإحنا معاكم ما زلنا في حديثنا، ما زلنا في هذا الصباح، وبنقول لكل مشجع أرسنال هارد لك. وفي الصراع كان طويل جدا جدا، ووصل لنهاية يمكن بدون هزيمة، يدوب هزم أمام باريس، ودي حاجة ممكن تكون مختلفة وحاجة إنجاز تاريخي حقيقة لأرتيتا والمجموعة بتاعته. بنقول ألف مبروك لباريس إنه هو حافظ على اللقب على المرة الثانية على التوالي، ودي حاجة ما سهلة. وأنريكي دائما عنده يعني خارطة قاعدة تكون عندها مفاجآت كثيرة حقيقة بالنسبة لمدربين كتار جدا جدا. وأيضا أستاذ العالم بيستعد لأكبر محفل كأس العالم وشهر 6، وأكيد يعني بين حديث طويل وبين حديث قصير
1: طبعا في باك جراوند شغالين إنه كيف نقدر نخطط له ونحضره كويس وهو قريب الصباح، ولا أوقاته غريبة من أوقاتنا، دي كلها حاجات يعني ونزة واخدة مزاعة.
0: وأكيد يعني حتى التوقيت، يعني لأنه كندا وأمريكا والمكسيك
1: نحن عندنا 7 ساعات، المواعيد كلها بيكون بالليل إلا نحضر بعض المباريات المعادة يعني.
0: وكمان حتى لو في مباراة يعني في زمن مبكر، والناس هتكون في وظائفها، هتكون في الأشغال يعني. أيوة. دي حد من الحاجات الممكن تكون. فإذا في حديث أيضا يتداول في الموضوع ده، في إنه الناس هتكون كيف، وأكثر ما هو تم حديثه أمس يعني. ويعني خلاص الملف ده يتقفل بتاع أبطال أوروبا،
1: أنا خلاص
0: أبطال أوروبا نعم. أيوة. هو يتقفل خلاص كده. باريس ألف مبروك، والناس هتجي راجعة للمنتخبات عشان تشوف ماذا. أيوة. بعد وأيضا في حديث بالنسبة لمنتخب إيران اللي حيشارك، لأنه بالمناسبة مشاركته حتكون في الولايات المتحدة. أوه. ودي مجموعة موضوع ما سهل. وأيضا موضوع حاصل حديث يعني وترند يعني الكنغو وعودة هذا الفيروس.
1: أي قالوا برضو ما حيخشوا إلا يعني يتأكدوا تماما إن هم خالي المرض ده، لكن برضو الولايات المتحدة من حقهم يعني ده مرض يعني وبائي مودي. ومعدي، بعدين لازم هم ياخذوا احتياطهم، مع انه غالبا اللعيبه دي الكويسين يعني، لكن الاحتياط
0: الجمهور مشكله في الجمهور يعني.
1: الجمهور الكامب بيسافروا
0: بالضبط كده. وده حديث يمكن قد يكون يتم تداوله في الكونغو بالذات، لانه ممكن يفتقد لكثير من الجمهور.
1: لكن حقيقه في المرض الوبائي اللي هو منعوا فيه الناس اللي جايين يخشوا غزه يودوا مساعدات وكده، اكتشفوا ان هم عنده في انا ناس اسم الوباء ده اسمه شنو ده برضه، مع يعني هو معدي وقاعدين يقولوا اخطر من الكورونا برضه. فانا داير اقول يعني ده ممكن يجي من اوروبا كمان يمشي، ليه ما مسلطين فيه الدواء الضوء هذا هنا يناي بتاع الموقف بتاع العنصريه ولا انه الافارقه ليه مكبرين الشبكه العدسه فيه موديلاك مصغرينها يعني.
0: يعني ده حيكون حديث وشغل الناس، وبالذات الوضع يعني الراهن في الشرق الأوسط قد لا يكون في اطمئنان، بخصوص المنتخبات الممثلة لبلدان يعني الأردن والمنتخب أيضا السعودي ومتابعة الجمهور، ولا أظن الموضوع حيكون عادي؟
1: هو ما الحرب تقريبا الناس هسه في وقف إطلاق النار يعني، وطبعا بدون الدول
0: ما عدا لبنان،
1: لبنان هي المستمرة. فبس الخوف انه ما في قرارات مفترض تطلع في الايامات دي، اذا كان في مفاوضات او في مواصلة بتاع الضرب، مع انه ما في قرار كده واضح، ده فعلا بيخلي الناس شوية كده تقلق في انه ما بيكون في استقرار في المشاهدة والاستمتاع بالله. هو حقيقة احنا ما حنستمتع كتير بالدوري ده لطالما نحن يعني واقع علينا بلاوي كتير، لكن نتفائل ونحن يعني نستمتع بقدر ما نقدر.
0: تمام، إذا هناك حديث يتداول، هناك يعني كلام دقيق أو كلام بسيط وصغير قاعد يتم تداوله، لكن أيضا نرجع للموضوع يعني، لأنه منه إحنا جات الفكرة اللي موجودة في مرقس 9:33 حديث المسيح مع هؤلاء التلاميذ. وما أكثر يعني الحديث اللي كان بيتم المسيح وناس كثيرين جدا جدا، وكله كان يعني حديث عنده طابعه الخاص، وما في يعني ما تم تداوله في أي واقعة المسيح كان موجود فيها. ولأنه ما أطول الحديث اللي تم بين رجال الدين، اللي تم بين رؤساء المجمع في الطريقة بتاعت قتل المسيح، لأنه كلام يعني كله كده يعني مزيف، كله كده مزور، كله كده
1: هو دائما زي ما قلنا غالبا الكلام اللي بياخد مساحة، الونس اللي بتفرض حالة هي يا نابعة من مخاوف معين، يعني في مخاوف يعني خلت الناس إنه تنشغل بالحاجة دي. فموقف يعني مثلا الموقف بتاع رؤساء الكهنة، هم متخوفين من النجم الطالع ده اللي هو يعني ماخد منه الضوء، فمسلطين الشعب مسلطين الضوء عليه، فكل كل الونسة كل الاجتماعات كانت عبارة عن إنه كيف نقدر نجمع نقاط ضعف ونقنع الشعب إنه الزول ده أساسا ده يعني ما ده ما الزول الصح يعني حسب الشريعة وحسب القانون وكده. فكان بيفتش في كل أمرات، أول حاجة كان الأسئلة أو إنه هم يمشوا ويغيزوا يعني أو مثلا يستفزوا، دي كلها كانت يعني قاعد تبوء بالفشل. فبعدين بيجوا ماشيين بقى في التخطيط عنه كيف ممكن ينهوا من حياته. فدي يعني دائما المساحات اللي بتاخد يعني ونسة كتير خالص بيكون الناس يعني حاسة بقلق بتهديد بفرصة ضيقة بأنه في البساط حينسحب منهم، أنا ماشي يعني إحنا ما حيكون عندنا وجود. فعشان كده الونسات الطويلة والكثيرة، وحتى لما يكون فوقه اتحاد الناس تقوم تجمع الجهود مع بعض، حتى الناس اللي بيكرهوا بعض يعني الفريسي ولا والصدوقي ما قاعدين يتلاقوا، لكن في دي بالذات هم اتفقوا على أساس إنه الزول ده مهدد ليهم هم، حتى الأعداء ممكن يتفقوا ضد خصم ممكن يكون ضدهم هم الاثنين. عشان كده ده كان الحاجة اللي الشاغل الناس والماخذ مساحة. طبعا بالمقابل هناك في الشعب اللي هم يعني مستمتعين بالشاب النجم الجديد الطالع ده اللي جميل في الكلام وفي التعليم وفي محبته، وهو شخصية يعني عملية يعني ما بس بيقول كلام ساكت، بحل بعض المشاكل اللي هم بيعاني منه. أكتر الحاجات اللي أنا أعتقد أنه جذب الجمهور كثير والحديث عنه كثير التعليم بتاعه، حتى مش لأنه المعجزات اللي هو عمله على فكرة، يعني تعليمه إنه هو بيرفع من الكلام اللي بيخاطب به الناس بيرفع من مكانتهم اللي هي بقت بالنسبة لرجال الدين يعني هم ما عندهم أي مكانة من عامة الناس، ويعني قريب من في دائرة بتاعت الناس النجسين يعني، لأنه هم يعني الطب يعني مع الهيكل ومع الشريعة ودي، لأن إحنا الأساس بتاعنهم، فهم يعني مضعفين مقللين من مكانتهم، لكن يجي المسيح يسوع يكون في وسطهم ويتواجد في أينما هم موجودين في مجتمعاتهم، المجتمعات الفقيرة، المجتمعات المرفوضة، المجتمعات اللي هي ممكن تكون بسموم نجسة، اتواجد هناك المجتمعات اللي هم بيشوفوا ان هم فقراء روحيا ما بيستحقوا ان هم يكونوا في الهيكل أو حتى يعني المواصفات بتاع الهيكل ده عشان أنا أعمله أنا محتاج أخذ أبذل مجهود كبير خالص. فالكلام الجانب التعليم المسيح كان معنوي بيقوي المناطق بتاع الضعف اللي بيخليهم إن هم يكونوا يعني مجهولين أو ما أو يعني منبوذين أو كده، ورفعهم إلى مكان أنكم أكثر ناس تستحقوا أنكم تسمعوا الكلمة، وأنتوا أكثر ناس الله هو بيبحث عن ناس زيكم وشخصيات زيكم، فأنتوا طوبى لكم. يعني الحاجة دي ممكن نلقاها ملخصة بشكل كويس في العظة على الجبل. فديلاك بتونسوا عن الجمال والروعة والمكانة الجديدة اللي احنا فينا، وديلاك بيتونسوا بيخططوا عشان يضايقوا عليه وكده. فكل واحد في ونسة إذا كان في ذهنه أو كما يعني بيتناقش فيه كترند على أساس أنه الواقع الجديد ده يعني. وهناك التلاميذ أي زول ده يبقى أفضل من الثاني.
0: ودي الحاجة ممكن تكون صعبة اللي دايما بتتحدانا جدا جدا، لأنه مرات ممكن أثناء الحديث المهم أثناء الحديث القيم الونسة اللي ممكن تكون يعني بناء وفيها كثير جدا، وحتى الناس بتناقش في حاجات، لكن بتلقى في ناس سرحانة، ولما يجي يدو فرصة يتكلم يقول زي ما مثلنا بيقول كلام الطير في الباقي.
1: أيوة.
0: يعني أنت في شنو ونحن في شنو، أنت جبت الكلام ده من وين؟ ودائما بتلقى النقطة بتاعت أنت هل معانا؟ يعني انت ما انت اكيد ما معانا في الجو.
1: ايوه
0: انت ما معانا في اللي احنا قاعدين نقوله. مرات كتير احنا قاعدين نسرح، مرات حديثنا ما بكون مطابق ولا حتى مشابه ولا حتى عنده علاقه. ده بيدل على انك انت في عالم تاني. ده بيدل على انك انت بعيد بكل البعد، وده ممكن يكون صعب. يعني انت بتكون شارد الذهن، انت بتكون بعيد جدا كل البعد، او بتفكر في النقطه اللي احنا قلناها قبل شويه عن الذات اللي يمكن يكون شاغل التلاميذ. ودي النقطة الثانية، حديث الطريقة عن الذات والمكانة. التلاميذ كانوا بيتناقشوا من الأعظم زي ما احنا قلنا في البداية. ويمكن الليلة ما بنقوله بنفس الطريقة، لكن بنقارن نفسنا بالناس طول الوقت. وده ممكن يكون يخلينا احنا سرحانين وشاردين. لما تجينا الفرصة ممكن يعني نجيب كلام ما يطابق الواقع. النقطة المهمة، ليه مرات نجاح الآخرين بيزعجنا وبيخلينا نتمحور حول الذات، أو نتحول لذاتنا، أو نكون رجعنا لنفسنا وانزعجنا وبقينا ذات بعيدين شاردين الذهن؟ لأنه يمكن الناجح ده بيتكلم في نجاحاته، بيتكلم على الحياة اللي وصل
1: لها. وطبعا يعني لما طبعا الإنسان بطبعه طموح، يعني يعني بغض النظر إذا كان الطموح ده ظهر، الطموح بتاع الإنسان بيظهر بشكلين، يعني أو خلينا نقول إن وجوده هو موجود بشكلين، في تاني إيجابي إنه هو بيحقق أحلامه ومشي لقدام وكذا، والناس بتشوف الحاجة دي إذا ممكن يتكلم عنها أو يعني بطريقة غير مباشر، لما هو يتكلم كلام بيدل إنه يعني أموره ماشية كويسة، أنا عملت كده سويت كده، بيدل إنه هو ناجح، أو ممكن يقول أنا سويت أنا عملته وكده. يعني ده كله بيبان إنه شخص طموح. المقابل السلبي إنه أنا إحنا طموحين، الفريق الثاني ممكن يكون هو طموح وما قادر إنه يعمل الكلام، فبالتالي بيشعر بالخزي. يعني من جواه كده هو بيشعر إنه هو ضعيف، لأنه الزول داك فاته والناس فاته وورا، فبيكون بيستصغر نفسه. وده طبعا الانكفاء هنا والقلق في الداخل بعد ده. فكل ما هو يعني يستصغر نفسه، كل ما يشوف الآخر مشى وهو حاجات وطموحه ما قدر يعمله، فبيقوم بشعر بالضآلة بالضعف، بيشوف نفسه اجتماعيا ما موجود، هو نكرة. وممكن الناس برضو طبعا مجتمعنا برضو يعني ممكن يرموا فوق الكلام بطريقة أو أخرى إذا كان أنت ما مواكب مع الواقع. يعني أنت طبعا الهناء الاجتماعي ده، المقاييس الاجتماعية دي بتفرض حالة إنك إنت 200 بدوك اهتمام، 200 بيتكلموا معاك، 200 بيتكلموا معاك بطريقة يعني إنك إنت زول مهم، و200 بيتكلموا معاك بطريقة بوصل لك إنه الناس زي المقللين من شأنك. فده كله بيخليك إنك إنت تتقوقع وتتفه نفسك، تتفه يعني نفس إمكانياتك قدراتك، وتشوف نفسك في المجتمع إنك إنت ضعيف. والحاجة دي ممكن يشغل بالك كثير، وهنا بيظهر الناس الحساسين يعني كيف هم ممكن يكون يتفاعلوا مع الوقائع دي او الواقع ده. فبالتالي يعني بيخلي انه ممكن او تقول كلام طبعا ده يعني انت لو يعني حكيت طموح انا ما قدرتها، بدل انا إذا أنا خلاص اجتريت المرارة في داخلي هناك وما قدرت أحتمل، بعد شوية بقوم بفكر في الناس اللي انت شايفين النجوم ديل ذاتهم ذاتهم، بعد تطلع على حياة الكعبة وكده، فتطلع سلبيات حرامية ما أمنا المهم وديل ما بعرف انتهازيين المهم أي حاجة انت بس تقولها على أساس انك انت ترضي ذاتك انك قدرت تكبره أول الضعف الجواك ده انت دار يعني تحميه ما دار تبينه، فبيبان بالطريقة دي، وبالتالي يكون دي وناسة ثانية.
0: كثير مرات أيضا نجي للصورة ممكن تكون عكسية، يعني نقلب الصورة شوية. مرات كثير من الناس الكبار بيتكلموا ممكن حديثهم جميل كلامهم جميل، لكن تبقى مشكلة أيضا لأنه ما بيسمعونا كثير.
1: الناس
0: كثير

0: يقولوا شنو عشان يكون في تبادل حديث, عشان يكون في يعني سماع كويس, لانه انا عارف الزول ده جواه شنو.
1: يعني انت يعني كان عندنا ننطلق من المقطع بتاع مرقس ده, هو يعني لو قريت النص بتلقى ان هو سأل وما جاوب طوالي, قام يعني مشي يدي مثل. الحتة دي بالذات بيأكد انه يسوع ما كان بس هو سمع الحوار حقهم, لكن هو كان عرف يعني فهم هم دارين يصلوا لشنو, وضعهم شنو ذاته. ففكرة الفهم ده انك تفهم الناس, يعني لو سألت سؤال حتى ولو ما قالوا تتفهم وضعهم, دي حاجة ان احنا محتاجين انه نطورها فينا. دائما الحوار بتاعنا بيكون حوار بتاع انه انا دار اسمعك وما دار اسمعك, ولما تتكلم انا لو سمعتك بسمعك بهدف انه انا يعني دار احضر لاجابه هجوميه دفاعيه.
0: بالضبط.
1: فانا ما بفهمك, انا ما بسمعك بفهم انه انا افهمك انت النقطه دي دار تصلى شنو, يعني يعني اعرف هل هي ذاتها وين جوانبها المفيده او الصحيحه او المستفيد منها, الناس ممكن تستفيد منها. يعني ما بندي مساحة لأنه أنا أفهم كويس. فده برضو بيجي بنقول للحتة بتاع أنه لسه في ضعف ماشي. فإذا كان ردودنا دائما, أو نحن لما نقعد نتحاور أو نتونس, بنكون يعني أثناء الطرف الثاني بيتكلم, لأنه أنا بالنسبة لي خلاص الخارطة بتاعت الكلام معروف شنو, فأنا بكون شغال في الباكراون حقي بتونس أنه بحضر في إجابة. الكلام اللي قاعد تقوله ده أنا ما سامعه, فأنا بس بحاول أجيب إجابة. أو في نقطة قبيلك أنا دار أكيد لك, يعني في البداية بدينا هنا أنا اللي يعني بفكر إنه أقولها, لما أنت تسكت أنا بجيب الكلام الورق. أنت ملاحظ الكلام ده خاصة في النقاشات اللي هي بتكون بيزنطية ما عندها نهاية في الإعلام العربي بشكل عام, بتلقى إنه الحاجة دي كتير. يعني أنا ما بفهم الزول تاني, ما بس أنه أفهمه, ما بسعى انه انا حتى اسمن الحاجه اللي قالوا فعلا الناحيه دي اللي قلتها دي ده صحيح يعني 100% في الجانب ده لكن بس يعني في حته صغيره هنا انا دار اذكر اقول ده ما عندنا اليوم. فبيكون الكلام هجوم. طب يعني انه انا ضعيف في الداخل, انا بحاول انه يعني اتقوى في ده, يعني النفسي الضعيفه دي دار قويه بالردود القويه دي. الردود دي بتكون ساخره احيانا, بتكون يعني لازعه, بتكون مستفزه, بتكون تقليل من الآخر. يعني لو في الحوارات زول الزكي في ردوده الترابي لما هو يتكلم ويرد للأسئلة بتلقاه بيرد بالراحة كده, لكن تلقاه أحيانا ممكن يستفزك يعني وكده. فبيكون ده طريقة تفكيرنا نحن, فعشان كده ما بنحتفل بنجاحة الآخر ولا بنديه اهتمام. يعني الزول حتى ذاته الزول اذا كنا نحن في مكان واحد, دفعة واحد, او يعني في مجال واحد, وهو يعني عنده حتات برع فوقه, مؤثر فوقه, الحته دي يعني احنا نسمينا ونتكلم عنها, او حتى ذاته نقول كيف الحاجه دي يعني حصلت وكده. فانا لما نتكلم عن نجاح الاخر واشرح النجاح ده وأقول الأسباب اللي خلى الزول ده يتفوق أو النجاح ده يحصل, أنا بساعد زول تاني إنه هو ممكن ينجح. حتى أنا بنفسي ده بيعني شنو برضو, إنه أنا بقوم برجع جزء من العاطفة النادرة اللي هي أنا قللتها بقت تستعطفني أكتر, أنا شغلتها هنا. إنه أنت بدل بتركز في بلاويك اللي ما لاقي لها حل, أنت بعد ده ممكن بتقدر تخفف انك منك تستعطف على الاخرين, تفكر في الاخرين, بيجيك شعور بيقلل من الهم في داخلك. ما بقول انه الليله في ناس كتار حتى الاغنياء ممكن يكونوا هم ما مرتاحين لانه في بلاوي كتير في ذهنهم, في قروش كتير, لكن البلاوي الاسئله الهم كبير. فلما تقوم تجيبه وتقول له امشي ساعد زول من غير ما كلام, يعني هو لازم يعمل الحاجه دي عمليا, يشتري حاجات, شوف زول تعبان اديه, بيجي احساس كده انه هو عمل حاجه كويسه, بيقوم بخفف الوهم الجواه وداك بزيله. فلما نحن نتكلم عن محاسن الحياه الكويسه بتاع الاخرين, اذا انا عندي الضعف بتاعي ده بيقل شويه. انا بحس لانه الضعف في الداخل ده بحسسك انك انت ما عندك قيمه, لكن لما تدي بتحس انك انت عندك قيمه, لطالما انت جد عملت حاجه كويس لزول تاني, احساسك حاجه شعوريا نفسيا بيكون بس. فضعفك ده بيتقوى في الداخل, فدي حاجه احنا محتاجين نفكر فيها.
0: هنيجي لنقطه ختاميه, والنقطه دي يعني جميله جدا وبالذات مع المسيح, ودائما في ونسته في اي طريق, وكثير من الطرق يا اما

0: انت قررت انك تغير الطريق بتاعك السكة بتاعتك من خلال ونستك معهم. حديث الطريق الذي غير الاتجاه. في احاديث بتكسر الانسان وفي احاديث بتبنيه. لكن في المسيح دائما بيديك اكيد حلول يعني تأكيدية ان هي هتخليك انك تغير الطريق. وكل اللي قابلوهم وكثير من الناس يعني في القرر انه زي الشاب الغني قرر مع نفسه كده وانسحب من الموضوع. لكن في كثيرين يعني عرفوا ما مدى أهمية هذا الحديث. هل في كل كلمة سمعتها في أي كلمة سمعتها غيرت حياتك؟ منو الشخص اللي بيديك طاقة إيجابية لما تتكلم معه؟ شنو الرسالة اللي بتتمنى تسمعها اليوم؟ ويمكن دي اللي غيرت فكرة التلميذين ديل أو التلاميذ بصورة عامة في اللي أنتم بتتحاوروا فيهم، ودي حاجة مهمة. لكن الأهم في الموضوع إنه دائما وإحنا ماشيين في الطريق مع المسيح قاعد يخلينا غير اتجاهاتنا، وإلا إحنا متمسكين بالطريق الغلط ده لحد ما ندفع الكلفة بتاعته. وربنا كثير في العهد القديم بتعامل مع كثيرين من مع ناس يمكن خط لهم الطريق وطلبوا زي ما قال في الشعب زمان، قال إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. فالحديث دائما مع المسيح، الحديث مع الله قاعد يغير اتجاهاتنا.
1: هو طبعا يعني الحديث بتاع، خلينا نمسك بتاع الطريق بتاع موازة اللي هم كانوا ماشيين. كنت اتأملت في الكلام ده، هم نازلين يعني من طالعين من أورشليم ماشيين لأمواس اللي هو يعني اتجاههم ده بيأكد إن هم في حالة بتاعت يأس، يعني ده هم مستسلمين لليأس. مفترض أورشليم الحدث الجميل، المدينة الهيكل وكده والكلام ده كله بيقوم، ولما دايرين يطلعوا قرروا يطلعوا كان هم في حالة بتاعت بؤس ويأس، ده طريق يأس وبؤس يعني يعني ما في حاجة خلاص وفقدوا كل الأمل وكده. فليه هم قرروا؟ لأنه كان في حاجات كويسة هم كانوا خاتين على أمالهم وأحلامهم فيها، لكن هم فقدوا الحياة، فبقى في يأس، بقى في استسلام، بقى في يعني شعور كده بأنه الأمور دي ماشى معانا عكس الهواء. هناك بقى يا الخلى انه الاتجاه يتغير، انكم انتوا ما تأملتوا بسيط، ما شفتوا للاحداث اللي هي اعتبرتوها مأساوية دي من منظور اكبر، انه هي ده شنو الخلاه هي تحصل. طبعا يعني هو داير يوريهم انه احنا عندنا خارطة كبيرة في الكتاب، انتوا لو رجعتوا لتذكرتوا شكلكم ما قاعدين تقروا، او ما بتقروا ما بتفهموا. ده عارف المثل بيقول لا يقرؤون ولا قرأوا لا يفهمون، وإذا فيهم وزاد ما بطبقوا صح. كويس الميم. فأنتوا أرجعوا ورا شوية كده وأعرفوا يعني في حاجات أنتوا فاتتكم. فلما نكون نحن في حالة بتاعت يأس، بالتأكيد في أشياء كويسة يعني نحن ما لاحظنا لها. ده ليه؟ لأنه نحن تركيزنا على الجانب العدس السوداء أكتر، تركيزنا على الحاجة الكبيرة الما كويسة، لأن إحنا غالبا يكون يعني عنده ربط عاطفي أكتر فأثر علينا، يعني ما أخذ مساحة. فما فكرنا بسيط إنه ليه ما نقبل. وحاجة تانية برضو، رافضين الواقع ده، يعني رافضين إنه هو ما موجود، رافضين إنه الحاجة الكعبة دي تحصل. ما هو خلينا نقول إنه فعلا في حاجة حصل كعب، وخلينا نقول ذاته نسمي الحاجة الكعبة دي ونوصفها زي ما هو. كويس. فلما نحن نقبل الواقع ده اللي هو كعب ده بيخلينا، بيقلل أول حاجة الجانب العاطفي القوي اللي هو بيخلي اليأس يقوى والاستسلام يقوى. ما خلاص انت كل الأسلحة والحاجات الجواك، لأنه اليأس ده عنده يعني قوته أنك أنت خلاص انتهيت، أنه ما عندك أي حل تاني. لكن التفكير في الواقع بتخفف العاطفة، العدسة، العين البصيرة بعد ده بتشتغل، بعدين انت ممكن تشوف الأمور بصورة كويس. ودائما في كل مشكلة وفي كل أزمة في منفذ معين، الهم ده والقلق واليأس بيخليك انت ما تشوفه، لكن لما تهدأ بعدين انت ممكن تشوف اليأس. حتى ذاته ممكن ربنا يتكلم معك، ما بتسمع صوت ربنا في الوقت ده لأنك انت بتسمع يأسك. أنت هنا مركز على إمكانياتك وقدراتك وشطارتك اللي هي مفترض يعني اسمه شنو يا أخي تخليك أنك أنت تنجح أو تمشي بصورة كويس. فلازم أن إحنا ما نحتضن الخوف، ما يعني نبقيه أنه لو هو حصل خلاص الأمور كل انتهى. لكن أن إحنا خلينا يعني نقبل إنه في أمور ما كويسة حصلت، لكن كيف ممكن نبدأ خطوات بتاع الحل الثاني اللي هو كيف نقدر نطلع من الحتة دي من غير ما ننزل القلق، من غير الاستسلام، من غير بأن الأمور كعب ما بنقدر نرى الأمور بصورة كويسة. فلازم نعيد النظر في طريقة تفكيرنا في البلاوي وفي الأزمات، أو أن الأزمات هي أساسا مفترض تحصل يعني. وعلى فكرة الأزمات هي بتقوينا من ناحية، يعني بتقوينا أنه نقدر نواجه أكثر.
0: إذن المستمعين الكرام، 3 دقائق بتفصلنا عن نهاية الحلقة، بتفصلنا عن موضوع الصباح الجميل وبداية الأسبوع، حديث الطريق. ويا ترى حديثك اللي أنت يعني بتفكر أنك تتداولوا أو تتناقشوا أو تخطوا في مسارك أو في تفكيرك هذه الأيام وهذا الأسبوع شكله كيف؟ وهل أنت من الناس اللي بتسمع، وهل أنت من الناس اللي بتتكلم لكن بتسمع الآخرين، ولا لا عزيزي المستمع؟ وهل دايما الحديث اللي أنت بتتداوله أو أنت بتتناقشوه أو بتتكلمه قاعد يغير الاتجاه؟ هل قاعد يرشد؟ هل قاعد يوجه صح؟ هل بيقودنا لحلول؟ هل بيساعدنا على إنه إحنا فعلا نوصل لنقطة مفصلية تغير الفكرة بتاعتنا ولا لا؟ ونتمنى كمان في أثناء حديثنا ما يكون النقطة بتاع التركيز بتاعتنا المقارنة أو وضعنا إنه هل أنا هستفيد، هل أنا الحاجة دي حتجيب لي عائد ولا لا، رغم إنه ممكن تكون حاجة كويسة، لكن ما تكون بس دائرة إنك أنت متقوقع حول ذاتك وبتقارن نفسك مع الآخرين. فعشان كده إحنا دارين في رحلتنا هذا الأسبوع حديثنا ونستنا تكون مختلفة يا أستاذ، إنه تكون هادفة وتكون كمان فيها أخذ وعطاء، يعني ما تكون من طرف واحد ولا كمان من إنك أنت بس حول نفسك.
1: نتعلم نسمع يعني.
0: نسمع الآخرين يعني، حتى إنه يكون فيه فائدة، ونتعلم من المسيح في كل المواقف بتاعته إنه كيف غير وساعد في يعني الناس تقر وتأخذ اتجاهات صحيحة.
1: التواضع يعني، أنا لما أسمع ده بيعني إنه أنا بتواضع، ده بيعني إنه أنا يعني بشيل عقلية الندرة، أو إنه خلاص أنا يعني إنه أنا إمكانياتي وخلاص ما عندي، ما قادر والفرص انتهت أو ضيقة وكذا، ده أنا بشيله برا، أستمع بعدين يكون عندي تواضع، ده مهم جدا. ما لازم أنا يعني أفكر إنه أقى زي ذاك، لأنه ربنا خلقني أداني إمكانيات وقدرات، أنا أعيش نفسي أنا. فكل ما أنا أركز في الناس الآخرين ده بفقدني أنا أستخدم إمكانيات وقدرات ربنا أداني له بصورة كويس. إذن إنه نستمع، إنه نتأمل، إنه نفهم الآخر، دي حاجة، إنه نتواضع، دي حاجة مهمة. بعدين في حاجة تانية ذاته إحنا محتاجين إنه نهدأ يعني نصمد عديل ونستمتع بالوجود. أحيانا زول بيكون قاعد في البيت ما بيعرف إنه بيته جميل يعني. عارف بيتك جميل يعني، ده هدوء بينزل الحاجات. إذا في طريقة إنك تمشي في الحتات اللي أنت بتحبها، إذا كان أنت بتحب الطبيعة تشوف مكان طبيعة، إذا كنت بتحب التجمعات تمشي السوق أو المول، ما عندك قروش ما مشكلة أمشي في الناس هناك كيف. إذا أنت من الناس اللي بتحب الحركة السرعة ممكن تمشي في الشارع يعني، أو تشوف العربات ماشية وجاية وكذا، دي كلها بيخلي يعني دي طريقة بتاعت التنفيذ. وفي نفس ما تفكر في أي حاجة، بس فكر في اللحظات اللي أنت ماشي فوقه. فالتركيز في الحاضر قوة يعني، لأنه الماضي اللي أنت ما دايره تخليه ما فات خلاص، وبكرة ده ما في يدك، لكن أنت تمتلك الآن. فاستمتع بالآن، أن تستمتع به في لحظته. اشرب موية واستطعم الموية، اشرب شاي استطعم الشاي، الناس اللي معك يتونس معهم، شوف زول كده بترتاح له، أطفال صغار ولا منو تكلم معهم، بس حاول إنك تسمع، ما توصل رسالة ذاته
0: بالزبط.
1: وأسأل كثير وأفهم أسمع كثير وهكذا.
0: خلي الطريق يكون سمح، خلي الطريق يكون يعني مفيد، وفي الجوانب اللي دايما بتكون رائعة بحيث إنه الكل يستفيد منه. في حديث يتم في رحلة 18 ساعة، ساعتين، ساعة. فيعني دايما هل أنت يعني صديق طريق كويس؟ يعني دي حاجة كويسة. يا تحديث أنت بتتداول، وكثيرين مرات ممكن يقول لك الكرازة في الوقت المناسب وغير مناسب. هل بتقدر تشهد عن الله؟ هل بتقدر تتكلم عن الخلاص وانت في حديث الطريق ده؟ لأنه المسيح كان بيستغل كل وقت وكل لحظة. ودي حاجة مهمة.
1: الأروع في المسيح إنه هو ما بيجي, هو بيجي بينطلق من واقعك أنت. يعني أنت إذا كنت أنت يعني فران ولا أنت بتبيع ولا بينطلق من مكانك ذاته بتونس يعني بالزبط. أنت سمن الحاجة دي وقول جمالها وكده, وبعدين تعال خش في الرسالة ما طوالي كده. فأنت يعني ده بمعنى

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكونوا اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرقفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس. وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا. إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
4: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
4: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة

0: لما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل، فقال له عيسى:
1: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
0: فقال له واحد من علماء الشريعة:
2: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
0: فقال:
1: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريقا يقتلون وفريقا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
0: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقولهم.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج مئة ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهس نخليكم مع برنامج بلغة التيغرايت. حمل الله الوديع. منو هو الحمل الوديع ده؟

تحبون ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بلا برامجكم برامج اجتماعية لا برامج الله اقلكم لا نفع ولا لوق ولا سدي امرت للهيب دي منابرت لسدي اقل منابرتنا معناته وطمطم لبا اقل تقبأ لسدينا وتكلهم وديو لنقعي سبو وقلنا سديت للهيب وقل منابرتنا طمطم ومعنات للهيب لنبيلو تبلعنا وسيتونا وتعافيتنا وتفكرنا كم سلي هما دي بعلاقتنا مس الربي ومس العدام للتاقي برامجتو كل برامج اللي بزا سديت للهيبنا ودي بس سديت لنايو نبتن كبنا بزح دي بعافيتنا لسدينا اقل نركب انقدر كيوم قديم مقل نتحاقيت كيب نابرا قل نتحاقيت نابرا لنبلع عبي أسر لبا دي بعافيتنا ودي فكرنا ودي بعباياتنا ودي بقزفنا ودي بقطنا تكل لسده ولنبلعو مكم حنا للرئي وبلا فسح حمام بردو من نابرا لمزي كم سلهوما من أكاي فكر لمزي أو لبس حمامات من نبرة صبت مزي من بلعكم هلينا عند آمرنا قلنا بلعبنا بلع عليك قلنا بقى قلبنا كلام بلع نبرة إقل مكم بلع حلينا ومسدينا ومنعت عند آمرنا قلنا بلعبنا كم مكم سليهو كوي قلنا عافيتنا لقبا دينا فعنا من بلعه قلنا تنجي مكرونا حكاي كبلع ليتا قلنا بقى قلبنا ندفهمنا وند آمرنا قلنا بلع وجبنا كبلع ليت على قبي حتى يركب كلبس حمام حكايم من نتبلعو من نبلع كمز البلو لا تبلعنا برأت كبتكلت أتيتا ولا بلع كايني هم وقم وكي حساب وتهم حقو تكرينا هم بلعنا وحمام لمزقنا كان نبلع نبلع بزح انواع هلا فيتامين هلا بروتينات هلا حرارة للهيب هلا كل اللي لنبلعه مكمل هيبنا عند امرنا اتمسدينا عند امرنا نبلعبنا كمكم سليه رياضة جنيدة بنا وحركة جنيدة وشكل جنيدة اندي يكون ندبلعنا نسكب على بنا كبلع وسكاب ليت اقانا من قبي حمام مزقنا كبلع وسيتو منفعت عند امرنا اقل نبلع وقل نستواج بنا اندي يكون تمند بينا وكشتنا نملا ليت على بنا لنبلعو قل منبلعو لينا منفعنا مسدينا عند امرنا قلنا بلعبنا قلت كل شيء امرت ثلاث نافع بل امرت قلنا بلع لبنا وقلنا نستي حبونا ما تنسيت تقول لنبلعو ولا نستيو قل مك منبلع وقل مك انستي ومنفعنا ومسدينا عند بينا نفسنا قلنا نسأل بنا تم عند بينا تكشتنا قلنا بلع لبنا عند بلزعنا سبت اللي لبسها حمام من نتبلعو ومن نبلع كمزي بلبلون حكاي سربت اللي من بلك ملينا عند آمرنا إقن بلعبنا وازي دي مسمس قن تهاجيتو مسمس ناعب وناينش أبركو عند بينا نوش الليكو عند بينا ما قن أمسمس ربنا سديت للهيبنا إقن نيدي وسكه لينا إقن نشكي بنا كل شقة حبن ركب وشرف ركب ولي شقة حتى يركب كشكل قل نشكي وشكل قل نفتي كم بنا تهاجينا الزهما دي مسمسة نا وقت دي بقنا تهاجيتو وقت ألبيه وقت هي هلا يند بينا نا مسمس ألبنا كبزها مدام مسمسة نا وقت بلا مسمس ألو كوقت قلنا مسمس ألبنا وقت قل كل الدام بتساوي لتهيباته سوى 4 ساعات يقول كل الدام لعبه ولا نقش ساعد لك بقى سليم لك بقى كيح لك بقى سوى 4 ساعات تهيبته بتساوي تهيبه وقت قل أورا سوى 4 ساعات وقل أورا سوى 4 ساعات وقل أورا 10 ساعات وقل أورا 3 ساعات يكو قل كل الدام حديت وقت قلت نفع بو نجح وعود ركب ولي يتنفع بو اتفشل نبر كب وقتنا اقل نتنفع مكرو نصب امر لبعد هيني اقل تفشل لبازح فانقوح وديه وحرق وديه وتأجيل لسنات الله اقل فانقوح وقل فانقوح لا
وهاكو فانجوح ليلة بهل وهاكو واريح وكما عبيكو وكرمك مزات وحاجايك مزات وقايمك مزات والحيتك مزات جني بلا لبنا لا عملها اللي انا ديبا ديبا جنش كبنا كم انت اجيل جنت نجيه مكرونة ميمرت سو امر كلهم لبزح فشل من تأجيل كم مزي والأجيل هتوع وتكل أجابيكم توم لحبرونا سو امر كم انت اجيل جنت نجيبنا التلها اللي انا تعمل جنشكي وبشكونا جنت نفع ولا نحزيو جن نركب نقدر لكن إلا فنجوه ودية وحرق ودية بينا من جبي إحنا وفشل مسرحنا كهبونا ما تنسيت من مسمس ومن تأجيل ومن حكوت جنة نجيه دول هي عوتي ونجح نركب كجن ننجح وقلت نحزي جنة بصح من مسمس جنة نجيبنا للأمسمس فنجوه ودية حرق ودية للبل حتى عوتي يركب كندي شك نبر فانغو فانغو لها تمزي وفانغو لها فانغو لها كنا ندلول دي فانغو لها تنبر حتى ندي ودي من الدنيا للسارة كل لك بدا حمام ودي فلل ودي فشل لا بسيح حمامتو حمامنا يتأجيل اقل كسل تبرير واقل كسل باب لك الستو كل نفسنا قلنك شاشها لبنا كالبزح قدام الصوم كاشو وقت تقل حالفتو واللي حرى وديا وحالفوت وقت اللي بهل قلبو وقتل الحالف فتكم الحالف اللاج اللي أمره اتوقت سبت لتولد وتوقت لعبه وتوقت شكه وقت مش للحالف هتوت الحالف اللي وقت الحالف ندلب لو وقت حالف كانت تحلف اللي أو تيك تحلف اللي نيح كامة الحالف اللي وديما دي بجاي ودي حقلان نبر كعوتي لركب تلها اللي تعمل لشكه وبكل دقيقة وكل ميل وكل ساعات بلا تنفع كب دقيقة وبساعات وبعمل قلنا نافع بنا وقت نبقى مش قلنا بدي وما سمس قلنا حزي قلبنا كحبونا ما تنزيد وقت نبقى نتنفع وتهلينا التعمل قلنا نشكي قل فنقوح قلنا سنح لبنا وفنقوح قلنا نتصبر لا نتصبر حتى يركب تلهلت وقت لنا بلت نافع لكن عاوه تركب ونجح ركب سبت اللي من اللي حمام ناهي كوت قلنا تنجي وجبنا وكم سلوما من مسمس تلينا توقت وبقنا تنفع وقلنا نشكي دول لي نتعوت ونتنصر اللي بعد هيني قلنا حاجة دي بلا نحزي تربيتنا أجنيتو أجنيت لا أدبوم ليت أول فقريتن دي نقنح للبوم قلنا رعبنا تلبوم مهليت كمان لبوم من جواهم تغيير قلم صبوم اندي يكون أدبهم ليه تقنقنا حلبنا لأدب نتيجته لنتيجة ليه تندي ينقنح من أيام الزلة ولا كان لما نفقر ولا من بعنا يقن رابنا كالعين لما نفقر من أندرينا للب يقن سني وقن أسلح بنا ككل من لبتو اللي تفرر كاللبوم قلنا قبنا أجنيت نعيش وتربيتهم قلنا أسني كلنا نفعهم دي مستقبلهم ودي معركة ناي منابرة دي بلا ستيهم كله اجن حبهم ويجبنا كان عايش جنيتنا عايش عيالنا هنا دي بدينا أمانتهم وإحنا كم وديكم فتينا موديهم كسني اجن علمهم وسني اجن علمتهم ومن إنا أكوي قليل المدو اجن ندقق ويجبنا اللي بهلت للمد للمودو اطلبهم لسبت هتوت لودو كتلبك وتفكر كالحلات ولا تودي كلو وداي ليت عند يقبي قل لو وداي لأتفرر ولو وداي من عيال تفرر عند بينا لأن نتيجة ليت عند ينركز أدبوم سنة وأكريت عند ينبل لبوم قلنا قب وجبنا ككلو من لبت اللي تفرر للبت عقبة من قبي وتسنة من قبي لو وداي نسني لتو أكا من قبي لين وديو يسني كل الأكي سبت اللي للب قلنا قب وقل أجنيت نعيش سنيت قلنا المدوم وتعليمهم وبلعهم كله يجينا ربنا كان دان علمهم ما لتعلمها لو مود لو اندى بينا ما اللي هي ماما اجي نحرق لهم وجبنا كان حريان لنا عينا حريان نايم قبي للمد لنا عينا لمد نايم قبي سبت اللي سنقنا المدوم وسنقنا درسهم وجبنا ومن اكو يجينا قبهم ومن اكي لمد
قلنا نجي يوم واجبناته. سبت اللي أجنيت نعيش تربيتهم كلاليكو بالله وسيتو اللي تندي قد بي قل أجنيتنا مقلنا دقلهم مقلنا نعلمهم مقلنا نسد يوم ميت لنا فهم دي مستقبلهم من دبيننا لنا فهم قلنا درسهم واجبناته. كقلنا عيشنا عندنا نعلمهم ونقود دقلهم هلينا مستديتنا يبهم لبهم قلنا كب وستديت قلنا هبهم ولا نفعهم قلنا نعلمهم يقبأت من قبي كوي لمده ومن أكي لمد وكي عادت قلت نجو سديت قل ركبو علم قل ركبو قدميهم كيد قليني دي سنير لي تقلني دي وسني قلنا المدوم بنا يقبأت من قبي أكي لمد وكي ولف وكي عادت لمده قلبهم قلنا قب وجبنا قلنا عايشنا كان عايشنا هنا كم مطينات لي بقرينا كم مرادنا لي نشكل لها سبت قبو يقسني نشكل لهم وقسني لألم الدوم وجبنا

gabay salax miida gabay salax baalad rabala xaziya gabay wa gabay kheer wasilal gab kheer ginnisbad wamana gabay sixdaan ginnit naje wa rabala xaziya ba ginnigiis wa ginniide gabayta karxna ginnasal xna dimi gabaya leena gabay salaxta leena mama gabay wecdad gabay ii salax nafsna ginnasal bina kagal addaam lalaad xaziyu ومهم ده قابا قلو قابا يحق الاسباب كل البعيد عباي معنا طلبو اقلنا عباي معنا تلتهيبنا قابا يحق دول انتالي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعيد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا قابا يدحن وقابا يسلام قد نركب قبي صلاح قبي رب لفتيا قد نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وأي النبيلة سأله كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل نزبط للحزه أور قدام قل هلكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحنق لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تهاقة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو

ليمان ملبل أورو سالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبيع على وطا لبل كقبيع سلاح من ربيته ود قدام بنوسو سلاح قلب صح يقدر ككمل بر الحزية قلنا وربلت حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلود قدام يقول لنصحو بقى بيا صلاح وقدام سكة بيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجع أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارة وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك القدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو أزي وقت قيرة ناي أنبياء ناي زمان إقن نتبع وقن نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدل من البلان كربلي جاه الحفزة قل ديما وصروم قدام هجي ربي قلت قاومه وقلق الحرب الحزو اللوم كم سلبيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبس لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هجي ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو صروم قدام هجي ربي لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبديبه نفسه قال لك شش لحد دي وده قدام كان نفسنا قال لك شش على ابنا حق النت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب له بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح قال قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بحلفة يسوع المسيح هتو ود ربكم تو ولا بهلت هتو من سما لتكرا وإقل ود قدام قل أنقف وقل العدحن لمزا وأسل نايو سماكم تو هتوكم مدري من مدري يكون واتمدر لمزا وصفاتنا يود قدام لنسا وكم آدم لنا برا ولا جربا وكل قدام لطعل طعم كل لطعمة وكم سال قدام سب كم سفرة وكم سماء وكم حرقة وكم بردة كل اللي لرئينا لكن هتو حتى لي ودايا كم ود قدام زنب يأزنبا كديب مدر مزقتو اقل ود قدام لانقف وديب اكانو قل يموت لمضة امرادو كم ترئينا وهتو ود ربكم تو إلا بهلت أصلو من ربي كم تو لتتحاجيتا ويوم لك علي صفتو هتو فزا أو كرامت اقل ود قدام لقبا وكم سلعيوتنا يا ربي ان انتو تهاجوبو كديب كتب لك قديمت عيوتنا يا ربي اللي بهلت كرامت كتو كرامت نديفت اقل قدام لبزنب لراسحة ومن علاقة رب لتفنتا سكر ربك اللي بلس ديبا كان قدام لميت كديب كل لك كتب لك قديمت ديبا قدام كرامات اند الحاردو كم سلومك اصاوست لعلت وقلوم ولوم لك هن لنا يوم كلهم لكهنت كرامات للحردو وقل زنبوم وقل زنب بعدام دم للحقوع على وتم ولا قلوا رمز

ክምታ ለሐብረና ኩል ክታብ አሐድ ለቀዲም ኩምሰልሁማ በያን በልዓመል ለወዳያ ኮኖሱ ዲባካን አዳም ክመይት ለወዳ እግል አዳም ምን ዘንብ ልንገፍ ወግል ምን ዘንብ ልትሐረር ከአዮት ረቢ ልብሉ ተክታብ አሐድ ለቀዲም አዮት ረቢ በሐለት ከራመት እግል ረቢ ክተ ወቅድ ለቀዳም አዮት በሐለት مسكين سبت قبعة وعيوت ضايع سبت قبعة وأفو يفتح ويشكي وينك سبت قبعة اندرا تحرد كم عيوت حرا وقلو كأمرادو عول اقل زنب نايود عدام اقل لدفع ديب سليب لموتاتو كما نصفاتو حتى عيوت ربي أو كرامت كأمرادو نفسو كرامت لودا علاقة عدام مثل ربي اقل تسني وقل تعقبل كحبونا ما تنسيت يسوع المسيح فزا اقل عدام قل لقباء ودمو قل لكعي لمزا وهتو كمسال عدام لنبرا وبردو سميتو لكاليت ود عدام لسمايا سبتتو بمرادو كم عدام قل لقباء وعدام لتمتم قل لتعم وعدام لوديا اقل ليدي وود عدام بقروب قل لامر وقل ادرس مزا كود عدام أدرسا وأفهما كمسل هما لأقبو ربي وكلو قلود عدام بقبي ربي قليقيس ناي دراسة أدرسا كهتو فزا قلود عدام قليق با دمو لطاهر قليق عي وهتو زربن دي ودي تيب أكام مزنبين لموتا وهتو منقفاي ناي كل الدنيا وناي كل عدام تو كقل كل آدمي لموتا سبت عدام أزنبا من وقتناي أبونا آدم وأمنا حوا دول أزنبو لزنب لتوم لودو أمبل عول إلى تكفر وسبت ربي مثل على زنب قلع تحد يقدر لآدمي يقول علاقته قلت عقبل مثله من زنبو قلع ندفبو وعولناي زنب موت سبت قبت ولا ميت ولا ميت ولا كرامت لقبي كرامت نديفت طاهرت قلتك با سبت با سبت بعدين دول قبل آدم تبدين لهلا نوصل ديون اقل بعدين بعد اقل لدفع سبت يقدر دي بقى كانوم لميت نديف اقل لقبا ودين لقلبو اقل لقبا سبت على تقلو يسوع المسيح ابناي ومراد دي بقى كان آدم اقل يموت حرا كم عيوت افن دا يفتح وان دا يشكي لميت لبيليو نبي أشعياء كحبونا ما تنسيت للن سمعت قامات ناي يسوع المسيح كل اهتو اقل ود قدام اقل انقف كمسا وقلنا وقل كل آدمي دي بالدنيا الهلا لمسات رسالتنا ايو ولدمو اقل كل قدام كعين دي يكون اقل اورو وقل كل اوت وقل حرويام حودام اندي قبي اقل كل آدمي كمتو اقلنا امر بنا كمسالهوما لموت عولنا يموت عولنا يزنب موت كمتو وموت لميت نوسو بعدين قلي لقبا كمسل هما هتو نديف قلي لقبا كما بدير التاع أحد لك قديم لكرامة للحرودة أم بلعب قد تقبا سبت على تقلا كحبونا ما تنسيت اللي كل نسمعو أدقامات نا يسوع المسيح هتو إدقبي ربي إقل لمرحنا كمسل هما دي بقى كان زنبنا إقل ليموت لموت اقل ليموت لحراء بنوسو ابحريانو اورتن دي جبرو وهتو من فتيهو اقل الدنيا اقل انقف اندي يكون اقل عدام اقل حاكم سبتي مزا هتو كم عيوت طايع لموتا دي بسليبتو كاللي اقل قلنا للحرر من موت ومن زنب وعلاقتنا مسر ربي قل بلس وود عدام بقبيو سلام اقل ركب نايلب كم سلهوما دي بحيل ابدية او دي بالاخراهو مسر ربي قل مبر سبت من ربي ابزنب فانتا آدمي كل اوت موت لموتا حتى موت موت ناي جسد موت ناي قروب ولا موت لك على ايت فانتايوت من ربي سبت قبا من ربي قليلة فانتي واتوق العقبل لموتا ويسوع المسيح دي بقى كانوا لموتاتو كيسوع المسيح اقل كل آدمي حيوت قل ركب وحرية من زنب قل ركب دموك عالي لك عاكمتو قلنا فهم بنا اندي يكون هتو نبي ليتا اندي يكون نبي ليتا يكون والأنبياء كلهم أبت حاجوا
كنبي من جبي كلهم أنبياء من سلاسة والنبي أبوي تهاجو كهتو من فتيهو قلنا دمو لكعة قل كل واد قدام كمتو قلنا فهمو بنا وهتو من موت قدام الحرارة وموت لك قلبة وتموت لتنسرة والزنب وقد قدام من زنب الحزبة كمتو اند عمرنا قلنا فهمو بنا ديكون نبي ليت ايكون هتو نبين ديتو نبيتو وكم سلهما ود ربيتو اللي بهلت هتو نوس ربيتو وهتو كم عيوت لينكي وفلي فتح دي بقى كان مذنبين لميت وكلهم قدام اجل الحرر لمزا كمتو اجل نفهم بنا.

حبونا ما تنسيت برنامج قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعا ولو قام انتم بدنا نتمني برنامج قبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كل تجمله اتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قلها اللي قلها لسده وكل اللي موديو اتقابي سلاح لينا ما يفعلنا ان بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي نسمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نتحط ركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بتفنات أقبوي سئلاتكم قلنا بلس دولي عام حنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغراي. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن خطية الإنسان الأولى لمن أكل من الشجرة.

مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا، تراسلونا على رقم التليفون ده 0535976655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك، سلسلة مهمة جدا جدا، عنوان الحلقة مهم كمان جدا، بيتكلم عن الخوف.

تحية الحب والاحترام لكل متابعين راديو سمر، وبالأخص الناس اللي بتتابعنا في برنامج الحل في إيدك. طبيعي نحن بنسأل عن صحتكم وعن أحوالكم، وطبيعي عاوزين نطمئن عليكم ونشوف حلقاتنا ماشية معاكم كيف. وخلونا الليلة بعد التحايا وبعد السلام وبعد كل الاطمئنان نشوف موضوعنا اللي احنا عايزين نتكلم فيه هو شنو. عايزين نتكلم في موضوع نحن بنخاف منه شديد، موضوع بسبب لنا قلق وخوف أول ما نسمعه. وخلينا نعمل حسابنا كده أول ما الكلمة دي تتقال قدامنا، طبيعي أنا ممكن أسمع كلمة أنا محتاج، يا زول أنا محتاج ليك، يا زول أنا محتاج ليك. أول ما نسمع الكلمة دي طوالي بيجي في راسنا كم سؤال، يا رب الزول ده عايز مني شنو، داير يطلب مني شنو، وأنا عندي شنو أدي ليه، يا رب هو حيطلب مني حاجة غالية وأنا ما أقدر أديها ليه وبعد كده يزعل مني، ولا حيطلب مني حاجة أنا أصلا محتاج ليها. فكلمة الاحتياج بتفتح قدامنا أبواب كثيرة وبتخلينا نفكر في كم حاجة، لكن الحاجة الأساسية اللي احنا بنفكر فيها في كلمة الاحتياج إنه نحنا لازم ندي، لازم نشيل من اللي عندنا ونقدم، رغم إنه نحنا بيجي في أسهلنا إنه الاحتياج ده بيكون احتياج ملموس، يعني مثلا محتاج قروش، محتاج إني أديك لبسة، محتاج إني أديك عفش من عندي، محتاج إني أنا أساعدك بحاجة، رغم إنه ما كل الاحتياج بيكون حاجات نحنا بنقدمها من اللي نحنا بنستخدمه. لا لا لا لا، الاحتياج الحقيقي أن نحنا بنقوله وعايزين نتكلم فيه هو احتياجنا لنفسنا. مرات كثيرة الواحد بيقول لنفسه يا أخي أنا محتاج ليك، أنا محتاج حقيقي أقعد مع نفسي، أنا محتاج حقيقي أرتب حالي، محتاج أنا أعرف نفسي دي وأتعامل معاها. ده هو الاحتياج الحقيقي، الاحتياج اللي بيبنيك من جوا، الاحتياج اللي بخليك تفتش في دواخلك، ده احتياج أساسي ومهم. طيب ليه الاحتياج ده هو احتياج أساسي ومهم؟ لأنه الاحتياج بتاع النفس، أنا ليلة لو أنت جيت قلت لي أنا محتاج لمبلغ كذا، الحاجة الطبيعية اللي هعملها إنه لو معاي هفتح الشنطة وأديك المبلغ اللي أنت عايزه، بعد كده تبقى مشكلتنا في إنك أنت هترجعه ولا ما هترجعه. لكن لما أنا أكون محتاج أعرف نفسي، الاحتياج ده بديني نتيجة ما فيها رجوع، أنا ما بقدر أرجعها. الاحتياج ده بيولد جواي، ولما أعرف وأعرف نفسي بديني إحساس الأمان والاستقرار. أنا لما أتعامل مع نفسي وأشوف الحاجات المحتاجة ليها وأعرف أصيغ الاحتياج ده، ده نتيجته طبيعي أمان واستقرار لنفسي. والأمان والاستقرار النفسي ما في أي إنسان بيقدر يديني له. أيوة ممكن الناس تساعدني فيه، ممكن إنسان يوجهني له، لكن أنا جوا نفسي لو كنت مزعزعة ما هقدر أستقبل أي كلمة تتقال لي. عشان كده نحن بنحاول نركز على إنه نشوف الاحتياج النفسي ده أول حاجة أنا أعالجه كيف. فالاحتياج النفسي لما أكون أنا تايهة مع نفسي، أو في زول قال لي يا أخي أنا محتاج تتكلم معي عشان أنا أعرف نفسي، أول خطوة نحن بنتكلم فيها نخليه يعرف مصدر الأمان عنده، مصدر الثقة اللي هو منه، اللي هو صديقنا الحبيب، اللي هو ربنا. نحن لو ما عرفنا ربنا ما حنقدر نعرف نفوسنا، ما حنقدر نعرف نعيش بهدوء، ما حنقدر نعرف نعيش بسلام. من الحاجات الطبيعية اللي نحن مفروض نعرفها ومفروض تكون هي الأساسيات اللي نحن بنتعامل بها في الحياة، وكمان نعلمها لأولادنا، إنه نحن نكتشف نفسنا، إنه نحن نعرف نفسنا دي حقيقي هي محتاجة لشنو. لكن للأسف الشديد نحن عندنا مقولة اتضاربت مع الكلمة دي، كلمة ما تبقى أناني، ما تفكر في نفسك، ما تخليك انت محور الكون، ما كل حاجة تعملها لك انت وبس. فهل انا لما نكتشف نفسي، اشوف احتياجيات نفسي، اعرف مصادر القوة فيها، اعرف مصادر الضعف، اعرف اتعامل معاها كيف، هل ده انانية؟ لما اعرف اني انا افضلها واديها مكانتها، هل دي انانية؟ طيب عشان انا اعرف نفسي لازم اول حاجة اعرف مصادر اللي بتجيب لي الأمان وبتجيب لي الاستقرار، اللي بتديني الهدوء النفسي. أنا أعرف الكلام ده كيف، وين المصدر، وين
النبع لنا أجيب منه الأمان والاستقرار والهدوء. ليه؟ لأنه العالم حواليني كله مضطرب، مشاكل، ما في زول فاضلي، ما في زول بالديني زي ما بقوله كل اللي عنده لازم يمسك حاجة لنفسه. لكن لو رجعنا لربنا وقعدنا مع الله هنعرف نحن نكتشف نفسنا. لكن نحن عشان نقعد مع ربنا لازم نعرف الله ذاته منه، نعرف صفاته شنو، نعرف نتعامل معاه كيف. فكل حلقة مربوطة مع بعض، عشان أنا أعرف نفسي واجب لنفسي الاستقرار، واجب لنفسي الأمان، وأكتشف مصادر قوتها ومصادر ضعفها، لازم أعرف الله. وعشان أعرف الله لازم أقعد معاه عشان أكون علاقة معاه، وعشان أنا أعرف صفاته، أعرف الطريقة اللي أنا أتعامل بها عشان بعد كده أخضع لربنا. فما في نقطة نحن نقدر نفصلها على التانية. نقوم نجي للنقيض التاني، نقيض إنك ما تعرف نفسك، ما تفكر في نفسك، ما تركز مع نفسك. ده وصلنا لمرحلة إنه نحن مفتكرين إنه ده رضا، إنه نحن كده بنعيش صح مع ربنا، لدرجة إنه بقينا مهملين جدا في نفسنا، ما مركزين معاه، ما مدينا حق في إننا نطورها، في إننا نحميها، في إننا حتى نغذيها. نحن ممكن نغذي أجسادنا بالطعام، بناكل، بنشرب، بالنوم، لكن نفسنا دي عندها غذاء، عندها أيوة الغذاء الروحي، نقعد بنقرأ الكلمة بتدينا غذاء روحي. ده لو نحن فعلا جوانا استقرار خلانا أدركنا معاني الكلمات اللي نحن بنقراها. لكن لو نحن قلنا روحنا دي خلاص قالوا لي أنا ما تبقوا أناني، ما تفكروا فيها، يبقى أنا الحال قدامي شنو؟ إنه أنا أهلك نفسي دي، أفهم المعنى غلط، إنه أهلك نفسي دي، إنه ما أشتغل بيها وأبقى أنفذ في طلبات الناس الحواليني. وفي ناس كتير عايشة كده، عايشة إنه على أساس إنه لا أنا خلاص ما هعمل أي حاجة لنفسي دي، هاخدها كده على جنب وحأبدأ إني أشوف الناس الحواليني وإني أخدمه. جميل جدا إنه نحن نخدم الناس الحوالينا، لكن قبل ما نخدم الناس نخدم نفسنا، لأنه نفسنا هي الوزنة اللي الله دانا لها، وهي ربنا الحيز أن منها في المقام الأول، لأنها هي بيجي منها أعمالنا. فلو نحن كنا مهملينها فدي خطية نحن بنتحاسب عليها. دي حاجة. الحاجة الثانية، لما نحن نعرف نفسنا ده بدينا بيكون زي المفتاح اللي بدخلنا للسلام، السلام اللي بيخلينا في مصالحة بيننا وبين الناس، بيخلينا حتى في تصالح بيناتنا في الأسرة، بيخلينا إنه حتى يكون في شقف للشغل اللي احنا بنعمله. ودي كلها وزنات ربنا بيسألنا منها داخل في نطاق الأمانة. كونه أنا أعرف نفسي ده بخليني أنا أكون أمين ولا ما أمين، أمين حتى في كلمتي، أمين حتى في فكري، أمين حتى في خواطر قلبي. أيوة أنا مرات ممكن أقعد مع نفسي كده وأكتشفها وألقى إنه أنا عندي ضعفات، في ضعفات جواي، ما في إنسان ما عنده ضعفة، بتختلف من إنسان لإنسان، لكن النبيه، لكن الذكي، لكن اللي عاوز يعالجها وحيعرف يعالجها هو اللي يحترف بيها، هو اللي يشيلها كده ومشي خطها قدام ربنا، قل يا ربنا أنا ضعيف في النقطة دي، أنا قعدت مع نفسي وفعلا دي نقطة ضعفي جواي، أنا ما قادر عليها براي. مرات نقاط ضعفنا دي ما طبيعي تكون خطايا نحن بنرتكبها، نحن عندنا فكرة تانية إنه الضعفات دي لازم تكون خطايا نحن بنرتكبها، شهوات جسد، شهوات نفس، لا، ممكن الضعفات دي تكون ضعفات جسدية. وفعلا الكتاب يتكلم لنا عن ناس اشتكوا من ضعفهم، قعدوا وقالوا لربنا فينا ضعف، عالجوا لينا، نحن بنخدمك، نحن ماشيين في طريقك، عالج لينا الضعفة دي. الكتاب ما وضح علينا الضعفة دي هشنو، لكن رد فيها ويستخدمها وقال لينا. عندنا في كورنثوس الثانية الإصحاح 12 والآية 9 فيها الرد، بتقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ده واحد اشتكى من الضعف عنده ويتكلم لربنا وخدمه وقال له
تشيله مني أنا ما دايرة. سهل إنه ربنا كان يرفع منه الضحفة دي، يرفع منه الشوكة اللي قال عنها شوكة في الجسد. الهدف من الكلام ده شنو؟ الهدف إنه لينا نحنا. كانت النقطة خصها هو، لكن حاليا بتخصنا نحنا، لأنه أي كلمة في الكتاب اتقالت وقال ربنا معناها نحنا لينا دور حيجي فيها. أنت لو قعدت مع نفسك ولقيت فيها ضحفة، بغض النظر عن الضحفة دي شنو، أنت الأدرى بيها، ما تخطها إنه دي عايق بينك وبين ربنا، ما تخطها إنه ربنا ما حيستخدمك. لا، ربنا عنده القوة وعنده المقدرة، زي ما يستخدم الضحفة دي وقال في الضحف بتكمل قوتي، خدتها لنفسك، قل ضحفتي دي ربنا قادر إنه يستخدمها، وصدق في كلام ربنا، وأعرف إنه الكلمة اللي بقولها هما بغيرها. لو أنت قدرت تصل للنقطة دي هتعالج مشكلة كبيرة جواك، هنعالج مشكلة الاحتياج النفسي. كده هتكون قبلت نفسك بكل صفات الجميلة المقبولة طبيعيا، هتكون قبلت نفسك لو فيها ضعفة. ده بيخليك إنه نظرتك للكون بتتغير، بيخليك إنك تتعامل بكل حاجة بحب، لأنه نحنا كل الطالب مننا ربنا إنه نحنا نحبه ونحب نفسنا بالطريقة الصح اللي هي ما أنانية، وده بيوصلنا لإننا نحب أخونا، لأنه ربنا قال لنا الكلام ده. قال الكلام ده في يوحنا الإصحاح 2 والآية من 9-12. قال اللي بيقول إنه هو في النور ويبغض أخاه فهو في الظلمة. ما في زول بيقول أنا في النور وبكون بكره أخوه. كرهك لأخوك، أنت لو ما شفت من أخوك حاجة ضايقتك في نفسك، أنت ما حيكون بينك وبينه في كره. لكن لو كان في تصالح بينك وبين نفسك، لو أخوك قال لك كلمة أذتك، أنت ما حتأثر فيك، مش تجاهل، لا، لأنه حتكون أنت عارف نفسك فيها شنو، فحتكون عايش في نور. النور بيزيل كل ظلمة حوالينك. الظلمة دي ممكن تكون ظلمة كلمة بتتقال باللسان، ظلمة نظرة عين، ظلمة حركة باليد، ظلمة إحساس جواي إنه أنا قليل في نص الناس عشان أنا عندي ضعف كذا وكذا والناس عارفينها. لكن لا، لو أنا عشت في النور هأعرف أنفذ الآية اللي بتقول إنه أنا أحب أخوي، وأعرف أنا أتعامل معاه، وأعرف أنا أصل معاه لأنه ذاته أحب نفسه. ففي الآخر احتياجنا لنفسنا واحتياجنا لإنه نعرف نفسنا ده احتياج طبيعي وربنا أمرنا به، ومهما نلف حنجر رجعين تاني لكلمة ربنا، وفي الآخر حنلقي قدامنا طريق واحد إنه نحن نقعد قدامه ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت علمتنا إنه نحب نفسنا بدون أنانية، شكرا يا رب لأنك أنت كنت بتسد لنا كل احتياج، احتياج حتى لو كان مالي، احتياج نفسي، احتياج جسدي، أنت يا رب وحدك اللي بتسد لنا. أنت يا رب اللي علمتنا نحن نقوم بدورنا، علمتنا إننا نحب كل حاجة حوالينا ونحب أخواننا. يا رب بنقدم لك كل الشكر، بنقدم لك كل الشكر لأنه أنت كلمتك صادقة، لأنك أنت عايزنا نعيش في النور، لأنك أنت عاوزنا نكون صورة منك، صورة ما فيها بغض، صورة ما فيها كره، صورة ما فيها صقر نفس. يا رب نحن بنقدم لك كل الشكر يا رب على كل كلمة أنت قلتها لينا، وأنت قلت عينك علينا، وأنك أنت بترشدنا، وأنك أنت صديقنا الوفي. يا رب لكل الشكر. وفي الآخر أقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع تاني.

0: فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035976 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى إنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبعافية. سعيدة جدا جدا تكونوا معانا، وأكيد يعني فرحة ما بتسعنا وإحنا بنتلاقى معاكم وبنجهز مع بعض أرواحنا عشان ما أكيد ننتشي روحيا ونتملي بالبركات وإحنا موجودين في محضر ربنا. برنامجنا دائما مفتوح لكل زول عايز يسمع ترانيم، عايز يسمع مواضيع جديدة مختلفة، فبنقول لكم حبابكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم في ساعة سمر. أكيد الساعة اللي بتجمعنا في حسن الكبير. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. يا سلام، سعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض، بنقول سلامات يا أهلنا الطيبين في بلدنا الغالي السودان، وإن شاء الله مساءاتكم نور وبركة، وإن شاء الله يومكم كان خفيف ويعني ساعة عمل كانت برضو خفيفة وما تقيلة، ويوم يعني يكون كان مليان نجاحات وإنجازات وبركات. بنقول حباب الناس اللي يعني موجودة معانا، بنقول لكم تعالوا كونوا معانا في يعني يوم جديد وفي رحلة جديدة وفي ساعة نقضيها مع بعض ونحن مبسوطين في اليوم ده، بنتلاقى مع كل زول حاب يسمعنا في الأمسية دي. إذن حبابكم وحباب طلتكم، وتعالوا مع بعض معي أنا في الأمسية دي إيناس إسماعيل، نستمع لأجمل باقة من الترانيم الروحية أجهزنا لكم. عشان كده تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترنيمة مع المرنم سلمون. الناس اللي بتحب سلمون حبابكم وحباب جيتكم، ومع بعض نستمع للمرنم سلمون.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: فعلا محتاجين نبدا يومنا كل يوم بنشاط وتفاؤل عشان لما اليوم ينتهي مساءاتنا تكون مساءات جميله وكمان مبسوطين ومباركين فيها. بنقول سلامات مره ثانيه للزول اللي بتونس معانا، اذا كان على يعني الابلكيشن ولا على الساتلايت بنقول لك اهلا ومرحبا بك وامسيه سعيده اكيد نتمناها لك، ويا رب كل الجميلين وكل الطيبين وكل الحلوين يكونوا متباركين باسم الرب يسوع. إذن سلامات لأهلنا الطيبين، وكمان بنقول مساءكم نور وضحكة طيبة. استمعنا للمرنم سلمون يعني وكمان الجميلات إنجو ترنيم، وكانت يعني ترنيمة معبرة جدا جدا، بتعلمنا إنه كيف نحن من صغر نكون متمسكين بكلمة ربنا. قال لك من صغرك أخير قول الله تبقى عليه، ما تقول بس 200 قمت وبقيت أنا ليه، عند ربك كبير وأقوى القوة بترميهم. إذن من صغرك أخير قول الله تبقى عليهم. شكرا للمرنم سلمون وللجميلات إنجو ترنيم على الأداء الجميل والرائع. إذن مستمعينا كمان تعالوا مع بعض نستمع برضو للمرنم القصة فيلمون حسن، زي ما دايما بنستمتع بترانيمه الروحية. سعيدين إننا نتلاقى في الأمسية دي، ومعانا القصة كمان فيلمون حسن في ترنيمة جميلة. ما حوريكم عنوانه لأنكم أنتوا أكيد عارفين عنوان الترنيمة مما الموسيقى تبدأ، والمعارف بقول لك خليك قاعد معانا عشان ما تسمع وكمان تستمتع بالترنيمة دي. إذن حبابك

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: يا غالية، كيف طال انتظارك وعريسك أغلى زول، وانت راسخة في إيمانك زي حبيبك. ما في زول أدرك جمالك غير يسوع وحده إلهك، وعشان اختارك انت السما حيكون نصيبك. يا سلام يا قسيس فيلمون، دايما كلمات مختارة بعناية، ودي أكيد ربنا بيضعف فعلا في لسان كل زول بيقعد قعدة طويلة في محضر ربنا يمجده، وربنا بيباركه بكلمات زي دي، ونحن كمان بنتبارك بها. بقول لكم حبابكم مرة تانية، ومساء الجمال لكل زول بتابعنا إذا كان على الساتلايت ولا على الأبليكيشن. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. والليلة عايز أقول لكم تعالوا الليلة نقعد قعد الصفا ونسمع حكاية من أجمل حكايات الأمانة والترتيب الإلهي. حكاية بتورينا كيف ربنا لما يوعد بيتمم وعده بأدق التفاصيل. قصة حب وزواج ما اتأسست على الصدفة، بل بدت بالصلاة ومشت بالبركة وانتهت بالفرح. تعالوا نشوف كيف ربنا اختار رفقة عشان ما تكون شريكة حياة لإسحاق. أكيد سيدنا إبراهيم لما كبر وشاخ وربنا بارك له في كل شيء، قام نادى كبير بيته وأقدم خدام منه اسمه إليعازر، وخدت عليه أمانة غالية شديد. قال له: عايزك تحلف لي برب السماء والأرض إنك ما تجيب لولدك زوجة من بنات الكنعانيين العايشين معانا هنا، لكن تسافر لأهلي وعشرتي وتجيب له يعني زوجة من هناك. شفتوا الوصية دي كانت كيف؟ وأنا عشان أتم لكم باقي القصة، أفتح معي يعني الكتاب المقدس في تكوين الإصحاح 24، وحتشوف بقية القصة الحاصل شنو. وعشان أنا أديك فرصة لحد ما تشوف بداية القصة معانا، تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة دي، وفي الأثناء دي ممكن إذا عايز تكتب لي يعني اهتمامك بإنك تعرف عن إسحاق أكتر وعن زوجته كمان رفقة، أكتب لنا وقل لنا كيف ممكن يتم الاختيار، وهل إحنا كآباء وأمهات عندنا يعني حقت إننا نتدخل في ده، وهل الأولاد كمان عندهم الحرية الكاملة في الاختيار؟ ده أكيد عزائنا المستمعين حنتابعه مع بعض ونشوف من خلال قصتنا أو موضوعنا في الأمسية دي. تعالوا نسمع ترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا. والترنيمة الآن اخترتها لكم اتلمينا بالفرح جيناك. أكيد لما نقول في زواج وفي فرح، أكيد بتكون في لمة فيها زغاريت وروراي وفرح من الأهل والجيران والأحباب. عشان كده لو أنت فرحان في الأمسية دي دعوة مني لك، تعالوا اسمع معانا الترنيمة ورديدة وقولها معانا: اتلمينا بالفرح جيناك. وكمان ممكن تزغرتي زغروتة خفيفة كده وانت قاعدة في حتتك وبتسمعينا. إذا مع المرنم ماركو كوش نستمع للترنيمة.
2: يلا نتلمينا ونسفح يسوع.

0: انت الوعدتنا.
1: اتلمينا بالفرح جيناك، عايزين نقدم لك اجمل ما عندنا، خلينا كل اطرحنا عشان نفيك يا يسوع انت الوعدتنا. اتلمينا لما سمعنا زغروتة حلوة اتعجبنا وبدلنا كل أحزاننا بسعادة تغمرنا. أكيد يا ماركو كوش الأفراح دائما هي اللي بتلمنا، وميلاد السيد المسيح كانت من أجمل الأفراح في الوقت اللي كان فيه صعب جدا جدا إنه يكون فيه فرح، لكن ميلاده كان فرح عظيم في كل المسكونة. ودي الحاجة اللي لنا إحنا جايين نسمعها في الأمسية دي، بقدر شنو الأفراح واللمة هي فعلا بتدي سعادة وبهجة في البيوت. بقول مرة تانية حباب كل الناس اللي بتسمعنا على الستلايت وعلى الأبليكيشن، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، أمسية سعيدة عليكم. إذا عايز تواصلنا وإذا عايز تراسلنا أو تطلب ترنيمة معينة أو تلبط صلاة، راسلنا على رقم الواتساب 00 3579765635. بقول لك الرقم مرة تانية وأكتب معي 00 3579765365. وأكيد حكون مستنية كمان يعني مشاركاتكم في حلقة اليوم. موضوعنا اليوم زي ما قلت لكم الاختيار، وعايزين نفرح كده مع بعض ونحن بنستمع لقصة اختيار زوجة لإسحاق. زي ما بدينا في إنه إبراهيم بعد ما شاخ نادى كبير البيت بتاعه والمسؤول عن كل شيء اسمه العازر، وقال له إنه يمشي ويفتش لإسحاق زوجة. وكمان عايزين نشوف إنه الخادم على حسب ما سمع من سيده إبراهيم سافر ووصل لمدينة ناحور في آرام النهرين، وبرك جماله جنب بير الموية وقت المغربية كده، وهو الوقت اللي بتطلع فيه البنات عشان ما يملوا الموية، يعني يردن الموية زي ما بنقول بالعربي السوداني بتاعنا. الخادم ما اتكل على شطارته خلاص، لكن رفع قلبه لربنا ودعا وقال يا رب البتة لقول ليها ملي جركانتي خلينا أشرب، وتقول لي أشرب وأنا حسقلك جمالك كمان، تكون ديه اللي اخترتها لإسحاق. وده طبعا بنلقاه كما زي ما هو مكتوب في النص، وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، فليكن أن الفتاة التي أقول لها ملي جرتك لأشرب فتقول أشرب وأنا أسقي جمالك أيضا. يا سلام، وقال إنه دي هي اللي حتكون زوجة اللي انت عينتها لعبدك إسحاق. تعال نشوف بعد كده الحصل شون. قبل ما يتمم صلاته ظهرت البنوتة السمحة اللي اسمها رفقة، كانت سمحة شديد وشايلة يعني جركانتها اللي دايما بتملاها موية للبيت. ولما طلع الخادم جرى عليها وطلب منها انه يشرب، البيت بكل بشاشة وكرم أصيل نزلت جرتها وقالت له أشرب يا سيدي. وما وقفت هنا، كمان قالت له أنا حسقي جمالك كمان لغاية ما تروى كلها، وبقت كمان تجري من هنا ولهنا وتسقي ده وتخط الموية لديل وتملى الحوض لغاية ما الجمال كلها شربت وروت. يا سلام عليك يا رفقة. الخادم قدم لها هدايا ذهب وسألها انت بتمنو وهل في مكان في بيتكم عشان ابيت فيه. لما قالت له انها بيت بتوئيل ولد ناحور يعني من بيت اهل ابراهيم بالضبط، الخادم طوال خر وسجد لربنا وشكره لانه هداه لبيت اشقاء سيده ابراهيم، وما يعني خيب رجاءه ولا امله فيه. شفتوا كيف كان إيمان الخادم؟ يلا أنا حتم لكم القصة، لكن خليكم معاي عشان تسمعوها كلها لحد النهاية. بس عايزة أطلعكم كده فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة جميلة ونرجع نواصل، رأيكم شنو يا جماعة؟ وإحنا أثناء ما بنسمع للترنيمة رجاكم كمان تكتبوا لي وتقولوا لي، الناس اللي بتسمعنا على الستلايت أو على الأبليكيشن راسلني وقول لي رأيك شنو في القصة دي ورأيك شنو في الاختيار ده. راسلني على رقم الواتساب 00 3579765. 3-5-9. ياريت كلنا نشارك كده ويعني نقول أفكارنا وكمان شعورنا تجاه القصة الجميلة دي. تعالوا مع بعض نسمع للترنيمة ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا فريق النصرة على الترنيمة الجميلة دي. وأنا اخترت الترنيمة دي لأنه الليلة أن إحنا بنتكلم في موضوع جميل جدا جدا، فيه فرح وفيه زغاريت وفيه مناسبة بتاعت زواج. بيقول المرنم: زغروتة جات شقت صمت كل الدروب، زغروتة تعلن عن مجيء ملك القلوب، وهي جهزت قلب العروس شان العريس، يوم الفرح الليلة عيد، ومشت مواكب للفرح يتقدم الرب يسوع، وتجهز الكل مستعد شان شنو؟ شان العريس. يلا كده تعالوا نحن مستعدين عشان ما نشوف يعني وين وصل موضوع رفقة وكمان إسحاق. شفنا إنه بعد العبد ما مشى وصلى وخرى وشكر ربنا على البت اللي جات وعملت كل الكلام اللي هو كان بتفكر به وفي قلبه، وهنا طبعا إلعازر بارك الرب سيد يعني أبونا إبراهيم وقال يعني أنا كنت في الطريق هداني الرب إلى بيت أخوه سيدي. الخادم دخل البيت وحكى لهم كل التفاصيل والأمانة والدعاء المستجاب. لابان وبتؤيل عرفوا إنه الموضوع ده بترتيب من الله وقالوا الشيء طلع من عند الرب، هاك رفقة أخذها وأمشي. وتاني يوم لما سألوا رفقة طبعا أكيد طبعا ما ممكن ياخدوا العروس كده ويمشوا بيها، المهم قاموا سألوها هل بتمشي مع الراجل ده؟ قالت ليهم بكل ثقة ورضا بمشي. يا سلام على الهدوء، يا سلام على الجمال، شفتوا إجابة رفقة كانت كيف؟ لما القافلة قربت تصل طبعا العبد ساقة وساك معاها أكيد أهل أدوها هدايا كثيرة وودعوها ودع سمح، أكيد كان في بكا وكان في دموع لأنه رفقة ماشى لمكان بعيد جدا جدا، وفي نفس الوقت كان في طمأنينة لأنها ماشى مكان أكيد حتلقى فيه محبة ورعاية. القافلة لما قربت تصل كان إسحاق طالع من يعني الزراعة بتاعته وبيتأمل وقت المغربية كده. رفقة شافته من بعيد وسألت الخادم من الراجل ده؟ قال ليها ده سيدي. طوال نزلت وتغطت بالتوب بتاعه لدلالة على الحشمة. إسحاق استقبله وأخذها لخيمة أم سارة وحباها حب شديد جدا جدا وتزوجها، وبقت هي العزاء والراحة لقلبه بعد ما أمه يعني افتقدها لفترة طويلة جدا جدا. يا سلام، شفتوا كيف المناسبة تمت بخير وبفرح، وشفتوا كيف إنه ربنا اتمجد في الوسط، وكيف إنه استجاب دعوة الخادم العازر، وكيف إنه الوصية زي ما وصى يعني أبونا إبراهيم لكبير بيته بإنه يمشي يعمل الخطوات 1 2 3 تمت بحسب خطة ومشيئة ربنا. حنتكلم تاني برضو في نفس الموضوع، عشان كده ما تمشوا بعيد، عايزاكم تكونوا قاعدين لحد ما نخلص ونشوف الحصل شنو بعد كده. خليكم معاي وتعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي من المرنم عبدالله كوش ونرجع.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. لو عندك تربط صلة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معانا على راديو سمر. حباب كل الناس اللي انضمت لنا في الوقت ده، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، ما اتأخرتوا، جيتوا في الزمن المناسب. والناس اللي كانت موجودة معانا من البداية بنقول لكم شكرا لأنكم موجودين وبتسمعونا. وإنت محل اللي بتسمعنا فيه وكاتبني وقول لي بتسمعني من وين، وإذا عندك أي اقتراحات أو كمان عندك أي استفسارات أو عندك أي أسئلة محتاج إن نجاوب لك عليها، راسلنا على رقم الواتساب 00357 76 56 359، وأكيد حنكون ممتنين جدا جدا لمراسلتك لنا. إذن حبابكم وحباب كل الناس اللي جاتنا، زي ما سمعنا في قصتنا عن زواج رفقة وإسحاق وكيف كان الاختيار وكيف كانت الصلاة مجابة، عايزين نشوف كمان كيف نحن ممكن يكون عندنا تطبيق عملي في حياتنا أخذناه من خلال اختبار إسحاق وزوجته رفقة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، عايزين نشوف إنه الصلاة تكون نمرة واحد، زي ما الخادم العازار لما وصل أول حاجة عمله إنه خر وسجد، ما اتكل على ذكائه ولا على شطارته ولا على القروش والجمال المعاه، طوالي رفع قلبه لربنا ودعا وطلب وكمان يعني شكر. عشان كده عايزين في أي قرار مصيري في حياتنا، شغل، زواج، سفر، دراسة، أول خطوة لازم تكون الصلاة. نسلم الأمر لربنا ونقول له يا رب اختار لي وما تحيرني، لكن أنت سهل كل الطريق يعني اللي أنا ماشي فيه، وخلي بركتك دايما تكون قدامي. وكمان لازم يكون عندنا الكرم والأدب، وديل بيفتحوا الأبواب المغلقة. رفقة ما كانت عارفة إنه الراجل الواقف ده ورا الثروة الكبيرة دي وفي هناك في عريس منتظر، لكن هي يعني سقت الراجل والجمال بدافع الكرم الأصيل والتربية السمحة جواها وبس. تعامده كله يعني كان مفتاح لبركته. إذن نحن كمان نعمل شنو؟ نكون عندنا الأمانة والبشاشة ومساعدة الغير من غير مقابل. دي صفات بتخلي بركة ربنا تلاحقنا محل ما مشينا. أعمل الخير دايما، لأنك ما عارف يا موقف بسيط بتعمله بأصلك ممكن يكون سبب في تغيير حياتك كلها للأفضل. إذن أعزائنا المستمعين، عايزين كمان إحنا يكون ده تطبيق عملي في حياتنا. وريتكم اثنين من النقاط، وإنت كمان إذا عايز تشاركني بنقطة مهمة في حياتك قل لي وراسلني واكتب لي دايما على رقم الواتساب اللي أنا بقوله لك. عشان كده عايز أطلعكم في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة جميلة برضو مع المرنم القس فيلمون حسن، ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

شكرا للقس فيلمون حسن، يعني بجد يعني رجعتنا لأمسيات فعلا فيها انتصارات جميلة وكثيرة. زي ما قلت في واحدة من الأبيات يا قسيس فيلمون، في مسيرنا وفي مجيلنا يد بتساند خطانا، كم مصايب أو نوايب يكفي أنه الرب معانا. لما أرجع بس وعاين في مواعيده الوفية، تنتهي كل الأحزان وتهرب وتزدهي الأفراح معاك، بتكون ندية. إذن أعزائنا المستمعين، أكيد فرحة كانت جميلة وشعور طيب جدا جدا، ونحن كنا مع بعض في مناسبة جميلة جدا جدا حضرناها بكل شعورنا كأننا كنا موجودين في الوقت ذاك. إذن من ناحية التطبيق العملي زي ما قلت لكم ونقاط كثيرة إحنا ذكرناها، نجي لنقطة تانية عن الأمانة في التكليف. الخادم كان ممكن يختار أي بيت وخلاص عشان يرجع سريع، لكنه خايف من ربنا وحفظ أمانة سيده إبراهيم، وتعب في التفتيش والتدقيق لغاية ما لقى البيت المناسبة. وإحنا كمان في شغلنا وفي بيوتنا وفي علاقاتنا لازم نكون أصحاب أمانة. الزول الأمين ربنا يعني بيخد قدامه أو يعني بيسخر له كل شيء ممكن يكون بيأديه للنجاح. كمان في حاجة مهمة جدا جدا أعزائي المستمعين، طاعة الوالدين وإن نهتم بنصيحتهم. إسحاق ما جرأ ورا هواه، مع إنه كان شاب زيه زي أي شاب تاني، لكن بقى واثق في اختيار أبوه وسلم له الموضوع. وإبراهيم نفسه كان حريص إنه ما يرمي ولده وسط غريب يعني يضيع إيمانه وعاداته.

فنحن كمان أعزائي المستمعين محتاجين نصيحة الأهل الكبار. ما نقول يا أخي أنا خلاص البدي لو ما عرستوا علي الليل أنا حموت. طبعا أكيد شباب كتار ممكن يكونوا مروا بحتة زي دي كده أو بتجربة زي كده، فمرات فعلا حتة المشاعر دي قاعد تكون بتغلب سيدة، لكن عايزين بعد ده نكون يعني بنسمع نصيحة الأهل وخبرتهم في الحياة في اختيار الشريك المناسب، والقرارات الكبيرة دايما فيها بركة وحماية لنا من الغلط. وكمان الرضا والشجاعة، إنه لما سألوا رفقة بتمشي مع الراجل ده طوالي قالت بمشي، أيوة أي أنا حمشي مع الراجل ده. إذن إحنا كمان محتاجين نصلي وربنا يفتح لنا السكة ويورينا علامات التوفيق، لأنه لازم نتحرك بشجاعة وبدون تردد أو خوف من المستقبل، وطالما ربنا معانا أكيد ما بيكون فيه عوجة تاني. والبيوت أعزائي المستمعين بتتأسس على الحشمة والمحبة اللي بتكون بين الاثنين، وزي ما شفنا في النهاية يعني قصة إسحاق ورفقة، لما رفقة شافت إسحاق طوال اتغطت بحشمة وأدب، وإسحاق لما أخذها حباها وبقت يعني مواساة لقلبه بعد وفاة أمه. إذن القصة دي كأنها يعني دليل عملي بتورينا إنه لو مشيت في طريقك بالصلاة وبالأمانة والكرم ربنا حينهي مشوارك بالفرح وبالراحة. بنقول كمان يعني بجد مبروك للناس اللي تزوجت وتوفقت في زواجها، وكمان بالتوفيق لكل زول اختار وراجي انه المناسبة بتاعته تتم. بنقول لك ربنا يتم عليك على بركة وخير، وان شاء الله يا رب تكون في محبتك بتشبه يعني إسحاق في محبته لرفقة، وانت كمان تكوني مطيعة لزوجك وبتحبيه وتحترميه، وتكوني مستعدة بانك يعني تسيبي اهلك وناسك وبيتك عشان ما تكوني رفيقة ونظيرة ومعين للزوج. اذا اعزائي المستمعين دي كانت يعني قصتنا في يوم الليلة، وانه كيف نحن تعلمنا منها يعني نقاط كثيرة فيها تطبيق عملي بالنسبة لحياتنا. سعدت جدا جدا بوجود الناس اللي كانت معانا في يوم الليلة، الناس اللي يعني رافقتنا من بداية المشوار لحد ما جينا للنهاية، وكمان بقول شكرا لكل المرنمين، للناس اللي كانت يعني قدموا ترانيم الليلة لفرق الترنيم المختلفين وللأفراد، وكمان بقول ربنا يبارككم ودائما يخليكم سبب بركة لناس كثيرين بترانيمكم وألحانكم وكتاباتكم. إذا عايزين أعزائنا المستمعين دائما تنضموا لنا، استنونا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان، وأكيد حنتبارك مع بعض. وما تنسوا كمان تتابعوا برامجنا المختلفة، أدخل على صفحة راديو سمر وحتلاقينا ببرامجنا المختلفة. وكمان للناس اللي بتسمع لغة الفور بنقول لكم برضو عندنا صفحة بلغة الفور راديو سمر فور، أكيد حتستمتع بكل البرامج الموجودة عليها. إذن أعزائنا وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا، وسعدت جدا جدا بوجودكم معنا، والحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة

بيشتاق لجداول الموية. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضرة، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها، وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة، وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادية.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة.
10: يوحنا الأصحاح الرابع.
1: وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنقذ يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم: افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصل معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ فكلمهم حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة، فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة.

0: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
1: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
0: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى. فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد. وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
1: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
0: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
1: وحدثهم بمثل آخر فقال:
0: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
2: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
1: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
3: فسر لنا مثل الزوان في الحقل.
1: فقال:
0: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى

0: شاطي، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وسألهم عيسى:
0: هل فهمتم كل هذا؟
1: قالوا له:
2: نعم.
1: فقال:
0: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
1: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك وجاء إلى بلدته وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
3: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
4: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
1: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
0: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
1: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
4: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
4: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
7: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
8: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
9: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
10: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
10: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
11: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
9: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا، فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم، وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب، فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي، بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتزمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،
10: فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
11: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده

ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا نأكل الشيا يا دكتورة، ونأكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحالة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. وإسعنا احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفايه. كويس، بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز، يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز. تمام، برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل، العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش، العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر كويس
0: ردة.
1: عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيدة الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. بعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد
1: بيحرق، بيحرق لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل. مايا تشرب سكر، تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتور خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي ان شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني ارجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد انه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويله، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها اثار تانية كثيره جانبيه، وانه الادويه الكثيره اللي انا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناعتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت باعراض جانبيه فهي للاسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر اربع اعضاء مهمه في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشيه في الجسم، وبيدمر الاعصاب كويس. فاول حاجه عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت، لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر، فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو كويس، هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليو حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك، 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل، ده الاحسن.
0: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت
1: لك السكر ده كتاب
0: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني ما سمحت شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية تحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: ده خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والتمانين وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد دعاء بس. برضو دكتوره، يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهس نخليكم مع برنامج بلغة التيغرايت. حمل الله الوديع. منو هو الحمل الوديع ده؟

تحبون ما تنسيتنا مرحبكم دي بلا برامجكم برامج اجتماعية لبرامج الله اجلكم لا نفع ولا لوق ولا سدي امرت للهيب دي منابرت لسدي اجل منابرتنا معنات وطمطم لبا اجل تقبأ لسدينا وتكلهم وديو لنقعي سبو واجلنا سديت للهيب وقل منابرتنا طمطم ومعنات للهيب لنبيلو تبلعنا وسيتونا وتعافيتنا وتفكرنا كم سلي هما دي بعلاقتنا مس الربي ومس العدام للتاقي برامجتو كل برامج اللي بزا سديت للهيبنا ودي بس سديت لنايو ندتن كبنا بزح دي بعافيتنا لسدينا اجل نركب انقدر كيوم قديم مقل نتاقي تجيب نبرا قل نتاقي نبرا لنبلع عبي أسر لبا دي بعافيتنا ودي فكرنا ودي بعباياتنا ودي بقزفنا ودي بقطعنا تكل لسده ولنبلعو مكم حنا للرئي وبلا مسح حمام بردو من نبرا لمزي كم سلهما من أكاي فكر لمزي أو لبس حمامات من نبرا صبت مزي من بلعكم هلينا عند آمرنا قلنا بلعبنا بلع عليك قلنا بقى قلبنا كلام بلع نبرا إقل مكم بلع حلينا ومسدينا ومن عتند آمرنا إقلنا بلعبنا كم مكم سليهو كوي إقلنا عافيتنا لقبا دينا فعنا من بلعه إقلنا تنجي مكرونا حكاي كبلع ليتا إقلنا بقى قلبنا عند فهمنا وعند آمرنا إقلنا بلع وجبنا كبلع ليتا لقبي حتى يركب كلبس حمام حكايم من نتبلعو من نبلع كمزل بلو لا تبلعنا برأت كبتكلت أتيتا ولا بلعك هيني هم وكم وكي حساب وتهم حقو تكرينا هم بلعنا وحمام لمزقنا كان برأ لنبلع بزح أنواع هلا فيتامين هلا بروتينات هلا حرارة للهيب هلا كل اللي لنبلعو مكمل هيبنا عند آمرنا اتمسدينا عند آمرنا قلنا بلعبنا كمكم سليهو ريادة جنيدة بنا وحركة جنيدة وشكل جنيدة اندي يكون ندبل عنا جنس كبالا بنا كبلع وسكاب ليت اقانا من قبي حمام مزقنا كبلع وسيتو منفعتن دا عمرنا اقل نبلع وقل نستواج بنا اندي يكون تمند بينا وكشتنا قل نملا ليت على بنا لنبلع وقل منبلع لينا منفعنا مسدينا دا عمرنا قل نبلع بنا كنت كل شيء امرت تلات نفعي بل امرت اقل نبلع لبنا وقل نستي حبونا ما تنسيت تقول اللي مبلعو ولا نستيو اقل مكم مبلع وقل مكم انستي وما نفعنا ومسدينا ندبينا نفسنا قل نسأل بنا تم ندبينا تكشتنا قل نملع لبنا ندم بلزعنا سبت اللي لبسها حمام من نتبلعو ومن نبلع كمسي بلبلونا حكاي سبت اللي من بلعك ملينا ندى امرنا اقل نبلع بنا وازي دي مسامس قلنا تهاجيتو مسامس نائب ونائنش أبركو ندبينا نوش الليكو ندبينا ما قلنا مسمس ربنا سديت للهيبنا اقل نيدي وسكه لينا اقل نشكي بنا قال شكا حبا نركب وشرف ركب ولي شكا حتى يركب كشكول اقل نشكي وشكول اقل نفتي كم بنا تهاجينا أزهي مريح دي مسمسة نا وقت دي بقنا تهاجيتو وقت ألبيه وقت هي اللي يندبينا نا مسمس ألبنا كبس حام الدام مسمسة نا وقت بلا مسمسة اللو كو وقت قنا مسمس ألبنا وقت قل كل الدام ابتساو لتهيباتو سوى 4 ساعات يقول كل الدام لعبة ولنقش ساعدة لك با سليم لك با كيح لك با سرو 4 ساعات تهيبتو ابتساو تهيب وقت كوغل اورو سرو 4 ساعات وغل اورو سرو 4 ساعات وغل اورو 10 ساعات وغل اورو 3 ساعات يكو قل كل الدام حديت وقت قلت نفع بو نجح وعو تركب ولي تنفع بو اتفشل نبر كب وقتنا اقل نتنفع مكرو نصب امر لبعد هيني اقل تفشل لبزح فانقوح وديه وحرق وديه وتأجيل لسنات الله انقل فانقوح وقل فانقوح لا
وهاكو فانجوح ليلة بهل وهاكو واريح وكما عبيكو وكرمك مزات وحاجايك مزات وقايمك مزات والحيتك مزات جني بلا ربنا لا عمله اللي انا ديبا جنشك ابنا كم انت اجيل جنت نجيه مكرونة ميمرت سو امر كلهم لبزح فشل من تأجيل كم مزي والأجيل هتوع وتكل أجابيكم توم لحبرونا سو امر كم انت اجيل جنت نجيبنا التلها اللي انا تعمل جنشكي وبشكونا جنت نفع ولا نحزيو جن نركب نقدر لكن إلا فنجوه ودية وحرق ودية بينا من قبي إحنا وفشل مسرحنا كهبونا ما تنسيت من مسمس ومن تأجيل ومن حكوت جنة نجيه دول هي عوتي ونجح نركب كجن ننجح وقلت نحزي جنة بصح من مسمس جنة نجيه بنا للأمسمس فنجوه ودية حرق ودية للبل حتى عوتي يركب كندي شك نبر فانغو فانغولها تمزي وفانغولها فانغولها كنا ندلول دي فانغو لي تنبر حتى ندي ودي من الدنيا للسارة كل لك بد حمام ودي فلل ودي فشل لا بسح حمامتو حمامنا يتأجيل اقل كسل تبرير واقل كسل باب لك الستو كل نفسنا قلنا كشش على ابنه كالبز هو قدام الصوم كشو وقت تقل حالفتو واللي حرى وديا وحالفوت وقت اللي بهل قلبو وقتل الحالف فتكم الحالف اللاج اللي عامر بو اتوقت سبت لتولد واتوقت لعبيه واتوقت شكي وقت جمش للحالف هتوت للحالف اللي وقت الحالف ندلب لوقت هاك حالف كانت تحلف الليك او تيك تحلف الليت نيح كامة لحلف الله وديما دي بجهي ودي حقلان نبر كعوتي لركب تلها اللي تعمل لشكي وبكل دقيقة وكل ميل وكل ساعات بلا تنفع كب دقيقة وبساعات وبعمل قلنا نافع بنا وقتنا بقمش قلنا بدي وما سمس قلنا حزي قلبنا كحبونا ما تنزيد وقتنا بقنا نافع وتهلينا التعمل قلنا نشكي قل فنقوح قلنا سنح لبنا وفنقوح قلنا تصبر لا لتصبر حتى يركب تلهلت وقت لنا بلت نافع لكن عاوه تركب ونجح ركب سبت اللي من اللي حمام ناهي كوت قلنا تنجي وجبنا وكم سلوما من مسمس تلينا توقت وبقنا تنفع وقلنا نشكي دول لي نتعوت ونتنصر اللي بعد هيني قلنا حاجة دي بلا نحزي تربيتنا أجنيتو أجنيت لا أدبوم ليت أول فقريتن دي نقنح للبوم قلنا رعبنا تلبوم مهليت كمان لبوم من جواهم تغيير قلم صبوم اندي يكون أدبهم ليت أقنقنا حلبنا لأدب نتيجته لنتيجة ليت اندي ينقنح من أيام الزلة ولا كان لما نفقر ولا من بعنا يقن رابنا كالعين لما نفقر من أندرينا للب يقن سني وقن أسلح بنا ككل من لبت اللي تفرر كاللبوم قلنا قبنا أجنيت نعيش وتربيتهم قلنا أسني كلنا نفعهم دي مستقبلهم ودي معركة ناي منابرة دي بلا ستيهم كله اجن حبهم ويجبنا كان عايش جنيت نعيش عيالنا هنا دي بدينا أمانتهم وإحنا كم وديكم فتينا موديهم كسني اجن نعلمهم وسني اجن نعلمدهم ومن إنا أكوي قليل المدو اجن ندقق ويجبنا اللي بهلت للمد للمودو اطلبهم لسبت هتوت لودو كتلبك وتفكر كالحلات ولا تودي كلو الداي ليت عند يقبي قل لو الداي اللي أتفرر ولو الداي من عيال تفرر عند بينا لأن نتيجة ليت عند ينركز أدبوم سنة وأكريت عند ينبل لبوم قلنا قب وجبنا ككل من لبت اللي تفرر للبت عقبة من قبي وتسانة من قبي لو الداي نسني لتو أكا من قبي لنوديو يسني كل الأكي سبت اللي للب قلنا قب وقال أجنيت نعيش سنيت قلنا المدوم وتعليمهم وبلعهم كله يجن الأبناء كان دان علمهم ما لتعلمها لو مود لو اندبينا ما اللي هي ماما أجن حرق لهم وجبنا قال حريان لنعينا حريان نعيم قبي للمد لنعينا لمد نعيم قبي سبت اللي سنيت قلنا المدوم وسنيت قلنا درسهم وجبنا ومن أكو يجن أقبهم ومن أكي لمد
قلنا نجي يوم واجبناته. ثبت اللي أجنيه نعيش تربيتهم كلاليكو بالله وسيطه اللي تندي قد بي قل أجنيتنا مقلنا دقلهم مقلنا علمهم مقلنا نسديهم ميت لنا فهم دي مستقبلهم من دبيننا لنا فهم قلنا درسهم واجبناته. كقلنا عيشنا عندنا علمهم ونقود دقلهم هلينا مستديتنا يبهم لبهم قلنا كب وستديت قلنا هبهم ولا نفعهم قلنا علمهم يقبأت من قبي كوي لمده ومن أكي لمد وكي عادت قل تنجو سديت قل ركبو علم قل ركبو قدميهم كيد قليني دي سنة اللي تقلني دي وسنة قلنا المدهم بنا يقبأت من قبي أكي لمد وكي ولف وكي عادت لمده قلبهم قلنا قب وجبنا قلنا عايشنا كان عايشنا هنا كمطينات لي بيدينا كمرادنا لي شكل لا سبت قبو يقسني نشكل لهم وقسني المدوم وجبنا

قبي سلاح ميدا قبي سلاح بارد ربل الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قلنا سبط ومنا قبي سحتان قلنا تنجي و ربل الحزية بقلني جيس وقلني دي قبيتا كرحنا قلنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي سلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي سلاح نفسنا قلنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الأسباب كل اللي بعد عباي معنات الأبو إقلنا عباي معنات لتهيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي ربنا فتيا قلنا زبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لقلنا نسمع ابنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه أورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقل تنجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزه وكسبت اللي ربي تهاقة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل لزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راك بامه اللي ندبيله ونفسهم لك الشرلو دي بيلي نبي سليمان من اللي بل أقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندة مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بل ألبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من البل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صالح من ربيتا ود قدام بنوسو صالح قلب صح يقدر ككما رب الحزي قلنا ورب لا حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دا قدام يقول له نصحو بقى بيا صلاح وقدام سكة بيا صلاح قلت لاكو بس حم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجع أوروتو ولا قبيا صلاح حتى يتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايو دا قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبي صلاح قلت لو ومنا قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو ازي وقت قيرا ناي انبيا ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدرو اسما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كربلق ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هيك ربق اللي تقاومه وقلق الحرب الحزو اللوم كمسل بيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت وإيمان لا تتبسها لبيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيته ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هيك على خالق أيو إقلق اللي قاوم ألبو سروم قدام هيك ربل تقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبه نفسه قل لقشش لحد ودا قدام كان نفسنا قل لقشش على ابنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب اللي بلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح قل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بحلفة يسوع المسيح هتو ود ربكم تو ولا بهلت هتو من سملت كرة وإجل ود قدام قل أنقف وقل عدحن لمزة وأصلنا

ويوم لكالي صفتو هتو فزا أو كرامت إقلود عدام لقبا وكم سلعيوتنا يا ربي إن انتو تهاجوبو كديب كتب لقديمت عيوتنا يا ربي لبالت كرامت كويتو كرامت نديفت إقل عدام لبزنب لرسحة ومن علاقة ربلت فانتا سكر بقل بلس ديبا كان عدام لميت كديب كل لكتب لقديمت ديبا عدام كرامات عند الحاردو كم سلومك أصاوست لعلت وقلوم ولوم لكاهن لنا يوم كلهم لكهنة كرامات للحردو وقل زنبوم وقل زنب بعدام دم للحقعول على وتم ولا قلو رمز كمتا لحبرنا كل كتاب أحد لقديم كم سلومة بيان بالعمل لوديا كنوسو ديبا كان عدام كم ميت لودا قل عدام من زنب لنقف وقل من زنب لتحرر ك عيوت ربي لبلو تكتاب أحد لقديم عيوت ربي بحلت كرامة ربي كتاب وقد لقدام عيوت بحلت مسكين سبت قبقى وعيوت طاعي سبت قبقى وأفو يفتح ويشكي وينك سبت قبقى عند لتحرد كم عيوت حروقلو كمرادو عول قل زنب نايود عدام قل لتفع ديب سليب لموتاتو كمان صفاتو حتى عيوت ربي أو كرامة كمرادو نفسه كرامة لودا علاقة قدام مثل ربي قلت سنة وقلت عقبل كحبونا ما تنسيت يسوع المسيح فزا قل قدام قل لك با وده مو قل لك ايه لمزا وهتو كمسل قدام لنبرا وبردو سميتو لك عليت وده قدام لسمايا سبتتو بمرادو كم قدام قل لك با وقدام لتمتم قلت عم وقدام لوديا إقل ليدي وقد قدام بقروب قل آمر وقل أدرس مزع كود قدام أدرسا وأفهما كمسل هما لأقبو ربي وبكله قلت قدام بقى بي ربي قل ليجيس ناي دراسة أدرسا كهتو فزا إقلت قدام قل لك با دمو لطاهر قل لك إيه وهتو زربن دي ودي تيب أكام مزنبين لموتا وتو من قفاي ناي كل الدنيا وناي كل قدام تو كقول كل آدمي لموتا سبت قدام أزنبا من وقت ناي أبونا آدم وامنا حواء دول أزنبو لزنب لتوم لودو انبل عول إلي تكفر وسبت ربي مثل على الزنب قلع تحد يقدر لآدمي يقول علاقته قلت عقبل مسلو من زنبو اقل لندفبو وعولنا يزنب موت سبت قبت ولا ميت ولا ميت ولا كرامة لقبي كرامة نديفة طاهرة قلت قبا سبت با سبت بعدين دول قبل آدم تبدين لهلا نوصل الديون اقل بعدين بعد اقل لدفع سبت يقدر دي بقى كانهم لميت نديف اقل لقبا ودين القلبو إقل لك بس ثبت على تقلو يسوع المسيح ابن عيو مراد يبقى كان قدام إقل يموت حرا كم عيوت أفن دا يفتح وان دا يشكي لميت لبي ليو نبي أشعياء كحبونا ما تنسيت للا نسمعات قامات نا يسوع المسيح كل اهتو إقل ود قدام إقل أنقف كم مزا وقلنا وقل كل آدمي دي بالدنيا الهلا لمزت رسالتنا عيو ولا دمو اقول كل قدام كعين دي يكون اقول اورو واقول كل اوت واقول حرو يام حودام ان دي قبي اقول كل ادمي كمتو اقلنا امر بنا كم سلهوما لموت عولنا يموت عولنا يزنب موت كمتو وموت لميت نوسو بعدين قلي لقبا كم سلهوما هتو نديف قلي لقبا كما بديل التاع احد لقديم لكرامة للحرودة ان بلعب قلتقبا سبت على تقلا كحبونا ما تنسيت اللي كل نسمعه أدقامات نا يسوع المسيح هتو إدقبي ربي إقل لمرحنا كم سرهما دي بقى كان زنبنا إقل ليموت إقل ليموت لحراء بنوسو بحريانو أورت ندي يجبرو وهتو من فتيهو إقل الدنيا إقل الأنقف ندي يكون إقل قدام إقل حاكم سبتي مزا هتو كم عيوت طايع لموتا دي بسليبتو كاللي إقل قلنا للحرر من موت ومن زنب وعلاقتنا مسلمة.

ربيق اللي بلس وود قدام بجبيو سلام اللي ركب نايلب كمسل هما دي بحياة الأبدية أو دي بالآخراهو مسر ربيق اللي مبر سبت من ربي ابزن فانتا آدمي كل قوت موت لموتا حتى موت موت ناي جسد موت ناي جروب ولا موت لك على ايت فانتايوت من ربي سبت قبا من ربي قليل فانتي واتوق العقبل لموتا ويسوع المسيح دي بقى كانوا لموتاتو كيسوع المسيح اقل كل آدمي حيوت قل ركب وحريت من زنب قل ركب دموك عالي لك عاكمتو قل نفهم بنا اندي يكون هتو نبي ليتا اندي يكون نبي ليتا يكون والأنبياء كلهم أبوت حاجو كنبي من قبي كلهم أنبياء من سلاسة والعنبي أبو يتحاجو كهتو من فتيهو قلنا دمو لكعة قل كل واد قدام كمتو قل نفهمو بنا وهتو من موت قدام الحرارة وموت لك قلبة وتموت لتنسرة والزنب وود قدام من زنب الحزبة كمتو اند عمرنا قل نفهمو بنا ديكون نبي ليت ايكون هتو نبين ديتو نبيتو وكمسل هما ود ربيتو اللي بهلت هتو نوس ربيتو وهتو كمعيوت لينعكي وفلي يفتح دي بقى كان مذنبين لميت وكلهم قدام اجل الحرر لمزقه كنتو اجل نفهم بنا

حبونا متنسيت برامج قبي صلاح. لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح. اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتها اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كل تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسؤالاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قل هالقل لسده وكل الموديو الجبي سلاح لينا مي فعلنا نبي نجن نسأل لسده لنبيلو كل الجامع ديبوتو سبت اللي اللي نسمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا واسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغرايت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن خطية الإنسان الأولى لمن أكل من الشجرة.

مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 5. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك، سلسلة مهمة جدا جدا. عنوان الحلقة مهم كمان جدا، بيتكلم عن الخوف.

تحية الحب والاحترام لكل متابعين راديو سمر، وبالأخص الناس اللي بتتابعنا في برنامج الحل في إيدك. طبيعي نحن بنزعل عن صحتكم وعن أحوالكم، وطبيعي عاوزين نطمئن عليكم ونشوف حلقاتنا ماشية معاكم كيف. وخلونا الليلة بعد التحايا وبعد السلام وبعد كل الاطمئنان نشوف موضوعنا اللي احنا عايزين نتكلم فيه هو شنو. عايزين نتكلم في موضوع نحن بنخاف منه شديد، موضوع بسبب لنا قلق وخوف أول ما نسمعه. وخلينا نعمل حسابنا كده أول ما الكلمة دي تتقال قدامنا، طبيعي أنا ممكن أسمع كلمة أنا محتاج، يا زول أنا محتاج ليك، يا زول أنا محتاج ليك. أول ما نسمع الكلمة دي طوالي بيجي في راسنا كم سؤال، يا رب الزول ده عايز مني شنو، داير يطلب مني شنو، وأنا عندي شنو أدي ليه، يا رب هو حيطلب مني حاجة غالية وأنا ما أقدر أديها ليه وبعد كده يزعل مني، ولا حيطلب مني حاجة أنا أصلا محتاج ليها. فكلمة الاحتياج بتفتح قدامنا أبواب كثيرة وبتخلينا نفكر في كم حاجة، لكن الحاجة الأساسية اللي احنا بنفكر فيها في كلمة الاحتياج إنه نحنا لازم ندي، لازم نشيل من اللي عندنا ونقدم، رغم إنه نحنا بيجي في أسهلنا إنه الاحتياج ده بيكون احتياج ملموس، يعني مثلا محتاج قروش، محتاج إني أديك لبسة، محتاج إني أديك عفش من عندي، محتاج إني أنا أساعدك بحاجة، رغم إنه ما كل الاحتياج بيكون حاجات نحنا بنقدمها من اللي نحنا بنستخدمه. لا لا لا لا، الاحتياج الحقيقي أن نحنا بنقوله وعايزين نتكلم فيه هو احتياجنا لنفسنا. مرات كثيرة الواحد بيقول لنفسه يا أخي أنا محتاج ليك، أنا محتاج حقيقي أقعد مع نفسي، أنا محتاج حقيقي أرتب حالي، محتاج أنا أعرف نفسي دي وأتعامل معاها. ده هو الاحتياج الحقيقي، الاحتياج اللي بيبنيك من جوا، الاحتياج اللي بخليك تفتش في دواخلك، ده احتياج أساسي ومهم. طيب ليه الاحتياج ده هو احتياج أساسي ومهم؟ لأنه الاحتياج بتاع النفس، أنا الليلة لو أنت جيت قلت لي أنا محتاج لمبلغ كذا، الحاجة الطبيعية اللي هعملها إنه لو معاي هفتح الشنطة وأديك المبلغ اللي أنت عايزه، بعد كده تبقى مشكلتنا في إنك أنت هترجعه ولا ما هترجعه. لكن لما أنا أكون محتاج أعرف نفسي، الاحتياج ده بديني نتيجة ما فيها رجوع، أنا ما بقدر أرجعها. الاحتياج ده بيولد جواي، ولما أعرف وأعرف نفسي بديني إحساس الأمان والاستقرار. أنا لما أتعامل مع نفسي وأشوف الحاجات المحتاجة ليها وأعرف أصيغ الاحتياج ده، ده نتيجته طبيعي أمان واستقرار لنفسي. والأمان والاستقرار النفسي ما في أي إنسان بيقدر يديني له. أيوة ممكن الناس تساعدني فيه، ممكن إنسان يوجهني له، لكن أنا جوا نفسي لو كنت مزعزعة ما حقدر أستقبل أي كلمة تتقال لي. عشان كده نحن بنحاول نركز على إنه نشوف الاحتياج النفسي ده أول حاجة أنا أعالجه كيف. فالاحتياج النفسي لما أكون أنا تايهة مع نفسي، أو في زول قال لي أخي أنا محتاج تتكلم معي عشان أنا أعرف نفسي، أول خطوة نحن بنتكلم فيها نخليه يعرف مصدر الأمان عنده، مصدر الثقة اللي هو منه، اللي هو صديقنا الحبيب، اللي هو ربنا. نحن لو ما عرفنا ربنا ما حنقدر نعرف نفوسنا، ما حنقدر نعرف نعيش بهدوء، ما حنقدر نعرف نعيش بسلام. من الحاجات الطبيعية اللي نحن مفروض نعرفها ومفروض تكون هي الأساسيات اللي نحن بنتعامل بها في الحياة، وكمان نعلمها لأولادنا، إنه نحن نكتشف نفسنا، إنه نحن نعرف نفسنا دي حقيقي هي محتاجة لشنو. لكن للأسف الشديد نحن عندنا مقولة اتضاربت مع الكلمة دي، كلمة ما تبقى أناني، ما تفكر في نفسك، ما تخليك انت محور الكون، ما كل حاجة تعملها لك انت وبس. فهل انا لما نكتشف نفسي، اشوف احتياجيات نفسي، اعرف مصادر القوة فيها، اعرف مصادر الضعف، اعرف اتعامل معاها كيف، هل ده انانية؟ لما اعرف اني انا افضله واديها مكانتها، هل دي انانية؟ طيب عشان انا اعرف نفسي لازم اول حاجة اعرف مصادر اللي بتجيب لي الأمان وبتجيب لي الاستقرار، اللي بتديني الهدوء النفسي. أنا أعرف الكلام ده كيف، وين المصدر، وين
النبع لنا أجيب منه الأمان والاستقرار والهدوء. ليه؟ لأنه العالم حواليني كله مضطرب، مشاكل، ما في زول فاضلي، ما في زول بالديني زي ما بقوله كل اللي عنده، لازم يمسك حاجة لنفسه. لكن لو رجعنا لربنا وقعدنا مع الله هنعرف نحن نكتشف نفسنا. لكن نحن عشان نقعد مع ربنا لازم نعرف الله ذاته منه، نعرف صفاته شنو، نعرف نتعامل معاه كيف. فكل حلقة مربوطة مع بعض، عشان أنا أعرف نفسي واجب لنفسي الاستقرار، واجب لنفسي الأمان، وأكتشف مصادر قوتها ومصادر ضعفها، لازم أعرف الله. وعشان أعرف الله لازم أقعد معاه عشان أكون علاقة معاه، وعشان أنا أعرف صفاته، أعرف الطريقة اللي أنا أتعامل بها عشان بعد كده أخضع لربنا. فما في نقطة نحن نقدر نفصلها على التانية. نقوم نجي للنقيض التاني، نقيض إنك ما تعرف نفسك، ما تفكر في نفسك، ما تركز مع نفسك. ده وصلنا لمرحلة إنه نحن مفتكرين إنه ده رضا، إنه نحن كده بنعيش صح مع ربنا، لدرجة إنه بقينا مهملين جدا في نفسنا، ما مركزين معاه، ما مدينا حق في إننا نطورها، في إننا نحميها، في إننا حتى نغذيها. نحن ممكن نغذي أجسادنا بالطعام، بناكل، بنشرب، بالنوم، لكن نفسنا دي عندها غذاء، عندها أيوة الغذاء الروحي، نقعد بنقرأ الكلمة بتدينا غذاء روحي. ده لو نحن فعلا جوانا استقرار خلانا أدركنا معاني الكلمات اللي نحن بنقراها. لكن لو نحن قلنا روحنا دي خلاص قالوا لي أنا ما تبقوا أناني، ما تفكروا فيها، يبقى أنا الحال قدامي شنو؟ إنه أنا أهلك نفسي دي، أفهم المعنى غلط، إنه أهلك نفسي دي، إنه ما أشتغل بيها، وأبقى أنفذ في طلبات الناس الحواليني. وفي ناس كتير عايشة كده، عايشة إنه على أساس إنه لا أنا خلاص ما هعمل أي حاجة لنفسي دي، هأخدها كده على جنب وحأبدأ إني أشوف الناس الحواليني وإني أخدمه. جميل جدا إنه نحن نخدم الناس الحوالينا، لكن قبل ما نخدم الناس نخدم نفسنا، لأنه نفسنا هي الوزنة اللي الله دانا لها، وهي ربنا الحيز أن منها في المقام الأول، لأنها هي بيجي منها أعمالنا. فلو نحن كنا مهملينها فدي خطية نحن بنتحاسب عليها. دي حاجة. الحاجة الثانية، لما نحن نعرف نفسنا ده بدينا بيكون زي المفتاح اللي بدخلنا للسلام، السلام اللي بخلينا في مصالحة بيننا وبين الناس، بخلينا حتى في تصالح بيناتنا في الأسرة، بخلينا إنه حتى يكون في شقف للشغل اللي احنا بنعمله. ودي كلها وزنات ربنا بيسألنا منا داخل في نطاق الأمانة. كونه أنا أعرف نفسي ده بخليني أنا أكون أمين ولا ما أمين، أمين حتى في كلمتي، أمين حتى في فكري، أمين حتى في خواطر قلبي. أيوة أنا مرات ممكن أقعد مع نفسي كده وأكتشفها وألقى إنه أنا عندي ضعفات، في ضعفات جواي، ما في إنسان ما عنده ضعفة، بتختلف من إنسان لإنسان، لكن النبيه، لكن الذكي، لكن اللي عاوز يعالجها وحيعرف يعالجها هو اللي يحترف بيها، هو اللي يشيلها كده ومشي خطها قدام ربنا، يقول يا ربنا أنا ضعيف في النقطة دي، أنا قعدت مع نفسي وفعلا دي نقطة ضعفي جواي، أنا ما قادر عليها براي. مرات نقاط ضعفنا دي ما طبيعي تكون خطايا نحن بنرتكبها، نحن عندنا فكرة تانية إنه الضعفات دي لازم تكون خطايا نحن بنرتكبها، شهوات جسد، شهوات نفس، لا، ممكن الضعفات دي تكون ضعفات جسدية. وفعلا الكتاب يتكلم لنا عن ناس اشتكوا من ضعفهم، قعدوا وقالوا لربنا فينا ضعف، عالجوا لنا، احنا بنخدمك، احنا ماشيين في طريقك، عالج لنا الضعفة دي. الكتاب ما وضح لنا الضعفة دي هشنو، لكن رد فيها ويستخدمها وقال لنا. عندنا في كورنثوس الثانية الإصحاح 12 والآية 9 فيها الرد، بتقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ده واحد اشتكى من الضعف عنده ويتكلم لربنا وخدمه وقال له
شيله مني انا ما دايره. سهل انه ربنا كان يرفع منه الضحفه دي، يرفع منه الشوكه اللي قال عنها شوكه في الجسد. الهدف من الكلام ده شنو؟ الهدف انه لينا نحن. كانت النقطه خاصه هو، لكن حاليا بتخصنا نحن، لانه اي كلمه في الكتاب اتقالت وقال ربنا معناها نحن لينا دور حيجي فيها. انت لو قعدت مع نفسك ولقيت فيها ضحفه، بغض النظر عن الضحفه دي شنو، انت الادرى بيها، ما تخطها انها دي عايق بينك وبين ربنا، ما تخطها انه ربنا ما حيستخدمك. لا، ربنا عنده القوة وعنده المقدرة، زي ما يستخدم الضحفة دي وقال في الضحفة بتكمل قوتي، خدتها لنفسك، قل ضحفتي دي ربنا قادر إنه يستخدمها، وصدق في كلام ربنا، وأعرف إنه الكلمة اللي بقولها هما بغيرها. لو أنت قدرت تصل للنقطة دي هتعالج مشكلة كبيرة جواك، هنعالج مشكلة الاحتياج النفسي. كده هتكون قبلت نفسك بكل صفات الجميلة المقبولة طبيعياً، هتكون قبلت نفسك لو فيها ضعفة. ده بيخليك إنه نظرتك للكون بتتغير، بيخليك إنك تتعامل بكل حاجة بحب، لأنه نحنا كل الطالب مننا ربنا إنه نحنا نحبه ونحب نفسنا بالطريقة الصح اللي هي ما أنانية، وده بيوصلنا لإننا نحب أخونا، لأنه ربنا قال لنا الكلام ده. قال الكلام ده في يوحنا الإصحاح 2 والآية من 9 ل 12. قال اللي بيقول إنه هو في النور ويبغض أخاه فهو في الظلمة. ما في زول بيقول أنا في النور وبكون بكره أخوه. كرهك لأخوك، أنت لو ما شفت من أخوك حاجة ضايقتك في نفسك، أنت ما حيكون بينك وبينه في كره. لكن لو كان في تصالح بينك وبين نفسك، لو أخوك قال لك كلمة أذتك، أنت ما حتأثر فيك، مش تجاهل، لا، لأنه حتكون أنت عارف نفسك فيها شنو، فحتكون عايش في نور. النور بيزيل كل ظلمة حوالينك. الظلمة دي ممكن تكون ظلمة كلمة بتتقال باللسان، ظلمة نظرة عين، ظلمة حركة باليد، ظلمة إحساس جواي إنه أنا قليل في نص الناس عشان أنا عندي ضعف كذا وكذا والناس عارفينها. لكن لا، لو أنا عشت في النور هأعرف أنفذ الآية اللي بتقول إنه أنا أحب أخوي، وأعرف أنا أتعامل معاه، وأعرف أنا أصل معاه لأنه ذاته يحب نفسه. ففي الآخر احتياجنا لنفسنا واحتياجنا لإنه نعرف نفسنا ده احتياج طبيعي وربنا أمرنا به، ومهما نلف حنجر رجعين تاني لكلمة ربنا، وفي الآخر حنلقى قدامنا طريق واحد إنه نحن نقعد قدامه ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت علمتنا إنه نحب نفسنا بدون أنانية، شكرا يا رب لأنك أنت كنت بتسد لنا كل احتياج، احتياج حتى لو كان مالي، احتياج نفسي، احتياج جسدي، أنت يا رب وحدك اللي بتسد لنا. أنت يا رب اللي علمتنا نحن نقوم بدورنا، علمتنا إننا نحب كل حاجة حوالينا ونحب أخواننا. يا رب بنقدم لك كل الشكر، بنقدم لك كل الشكر لأنه أنت كلمتك صادقة، لأنك أنت عايزنا نعيش في النور، لأنك أنت عاوزنا نكون صورة منك، صورة ما فيها بغض، صورة ما فيها كره، صورة ما فيها صقر نفس. يا رب نحن بنقدم لك كل الشكر يا رب على كل كلمة أنت قلتها لنا، وأنت قلت عينك علينا، وأنك أنت بترشدنا، وأنك أنت صديقنا الوفي. يا رب لكل الشكر. وفي الآخر أقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع تاني.

0: فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976559359. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء. ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برشد دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين ضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم، إن شاء الله رب بخير وبحافية، وتحايا وسلامات لكل زول فاتح الراديو هسا وبيسمعنا. بنقول لك مساء الخير عليك، وسلامات قلبية لكل زول كمان يعني بيفتش علينا إذا كان على الستلايت ولا على الأبليكيشن. بنقول لك حبابك ومساء الخير عليك، وكمان تحية خاصة للناس يعني الراجعة من أشغالها المختلفة. إن شاء الله رب يومكم كان خفيف ومليان نجاحات، للشباب وللبنات، للأهل وللحبايب، للناس التعبانة طول اليوم ولسه محافظة على ابتسامتها. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. تحية مني أنا إيناس إسماعيل، دائما معاكم يعني عبر الميكروفون، وأكيد ترانيم وباقة جميلة، مجموعة جميلة اخترت عليكم في اليوم ده. أتمنى إنكم تستمتعوا معانا بالترانيم اللي اخترنا عليكم، وأكيد مرنمين مختلفين، ألحان مختلفة، لونيات مختلفة، وأداء رائع جدا جدا. عشان كده ما تمشي بعيد، أفتح الراديو وخليك قاعد قريب تسمعنا، وكمان تكاتبنا وتراسلنا وتسلم وتمسي على الأهل والأحباب. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم أيوب إبراهيم وكمان للمرنمة أمان زكريا على الترنيمة الجميلة. إحنا بالإنجيل لقينا خلاص ولقينا حياة وهدونا الخلاص. إذن أعزائنا المستمعين، بدينا بأول الترانيم ولسه عندنا باقة من الترانيم الروحية، راجعكم عشان ما تجوا قريب ونستمع للترنيمة. تعالوا نتلمى في حوشنا الكبير، نتونس ونتحاور ونتناقش ونشوف ونتطمن على أحوال بعض. أكيد في ناس جاية تعبانة، في ناس جاية محبطة، في ناس جاية فرحانة، ويا سلام على الناس اليوم كان مليان فرح وإنجاز وسعادة وكمان نجاح. أما الزول المحبط ده بنقول لك تعال تعال قريب، جر كرسيك وجيب كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة كده، تعال كده أسمع لينا. أتمنى إنه كلمة يعني مسائية تلمس قلبك وتغير مودك تماما من الإحباط إلى فرح وسعادة. إذن عزائنا جينا كمان عشان ما نسمع للترنيمة الثانية، وأنا دائما بحب قبل ما نخش في الموضوع نسمع لنا ترنيمتين كده يعني نهيئ بها نفوسنا عشان ما نقدر نتناقش ونتحاور في موضوعنا الليلة. رأيكم شنو نسمع لتاني الترانيم مع المرنم ماركو كوش؟ ماركو كوش كتب في الترنيمة دي وحكى عن المعيشة بقدر شنو صعبة، وخاصة يعني في الأيام دي جسد وحكى عن أحوال بلدنا الغالية السودان. وفعلا الصورة اللي نقلها لنا في الترنيمة دي صورة حقيقية وموجعة ومؤلمة جدا جدا. عشان كده بنقول في كل مساء عايزين نرفع يدينا نصلي من أجل بلدنا الغالية السودان، إنه يعني يعم فيها السلام والاستقرار والناس تنعم بحياة هادئة وهنية. تعالوا مع بعض كده نشوف ماركو حسين قال شنو في الترنيمة دي.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين وبنقول سلامات على بلدنا الغالية السودان، وألف تحية ومحبة لبلد الطيبين، بلد النيل والكرم والأصالة. تحية لكل مدن السودان وقراه وحلاله، للخرطوم، مدني، عطبرة، بورت سودان، الأبيض، كسلة، دارفور الشمالية، الجزيرة، سنار، والنيل الأزرق والوسط، كل مكان وكل بقعة في بلدنا الغالي السودان بنقول لها أجمل مسا عليك، وإن شاء الله يا رب جراحك تطيب وترجعي أحسن مما كان. المرنم ماركو بأمانة يعني جسد الصورة بتاعت السودان في الترنيمة دي، ويعني لما كتب من كل قلبه، بيقول لما المعيشة تبقى صعبة والناس ظروفها تبقى قاسية، أطفال يضيعوا في الشوارع، راحيل بتبكي كل يوم، ما في قوة قادرة في الأرض تديك محبة وفرحة أبدية، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. لما المحبة تبقى ما في والكراهية تبقى ساكنة، الكان صديق صار عدو، الموت قريب ما في ليه مفر، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. أكيد ماركو بدينا المفتاح الحقيقي لحل كل المشاكل اللي مرة على بلدنا السودان، وحتى إذا عليك أنت بطريقة شخصية ما في مفر إلا الصلاة، نركع ونصلي وأكيد ربنا بيسمع الصلاة. بنقول لكم حبابكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحب بكل زول يعني موجود معانا وحاب يبدأ يومه بكلمات كده جميلة. لو عندك أي حاجة عايز تقولها تعال سريع وقول لنا أنت عايز يعني تسمع شنو الليلة، أو متوقع أنك تسمع شنو في الأمسية دي. واحدة من المواضيع الجميلة جدا جدا اللي جهزناها في اليوم ده، عايزين نتكلم عن يعني مزمور 27. إذا معك الكتاب المقدس أفتح مزمور 27 وأقرأ معانا، ويعني قل لنا الآية اللي لمست قلبك شنو. خلينا أديك مقدمة كده بسيطة عن المزمور أو عن داود النبي. مزمور 27 من المزامير القوية شديد، وداود النبي كتبه في زمن كان فيه خوف وضغط وعداء كتار من حوله، لكن رغم ده كله كان عنده ثقة كبيرة في ربنا. المزمور ده مليان تشجيع وطمأنينة، وبيورينا كيف الزول ممكن يكون ثابت حتى وسط الظروف الصعبة أو الضيقة دي، لما خاصة يكون معتمد على ربنا بقلب كامل. داود في المزمور ده ما ركز على الخوف، لكن ركز على حضور ربنا وحمايته، ومن أول الكلام قال الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، يعني طالما ربنا معاي ما في حاجة حتكسرني ولا حتخوفني. وبرضو أعزائي المستمعين المزمور بيعلمنا إنه أهم حاجة ما النجاة، يعني ما إنه أنا أطلع من الموضوع ده. المشكلة مهما كانت كبيرة ما بس الموضوع إنه أنا يعني أطلع أو أنجو من المشكلة دي وخلاص، لكن القرب من ربنا وإنه السكن في حضوره ده هو الأهم. عشان كده داود قال إنه الطلبة الوحيدة اللي بتمناها هي إنه يقعد في بيت الرب ويتفرس ويتأمل في جماله. يا سلام على الكتابة الجميلة اللي فعلا بتلمس القلب. ودي بس مقدمة أنا أديت عليك، لكن خليك معاي قريب ما تمشي بعيد، حنرجع تاني ونشوف كيف كان داود مر بظروف صعبة، وكيف كان يعني عنده أعداء كتار جدا جدا، وكيف كان هو خايف برغم أنه هو ملك ورغم أنه هو نبي. لكن أنا ما حكمل لكم القصة، دايراكم تكونوا قاعدين نسمع، نطلع فاصل نسمع فيه ترنيمة ونرجع نواصل.

اوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك. أكيد بكرة أحلى.

يا سلام على جمعية الشبان المسيحيين، فعلا ترنيمة جميلة جدا جدا وبتعبر عن موضوعنا اللي نحن بنتكلم فيه الليلة. خلينا أقول لكم بعض من الكلمات اللي اتكتبت في الترنيمة دي. بتقول الأبيات: وقتين أشوف كل الأمور ماشى في خطر، برجع وبدخل محضرك، في محضرك كل الأمان، في محضرك نبع الحنان ولمسة شفاء. وقتين أشوف حياتي ماشى في ضياع، برجع وبدخل محضرك، في محضرك نور الهدى، في محضرك ضوء السبيل، رمز الشفاء. يا سلام، فعلا كلمات تدينا راحة وطمأنينة. ليه؟ لأنه مهما نشوف حياتنا ماشى في خطر، أكيد بنشوف الرب يسوع هو موجود وبميد إيده وبينقذنا في الوقت المناسب. عشان كده يمكن مزمور 27 برضو عبر فيه داود بنفس الكيفية. تعال أقول لكم إنه مزمور 27 ده لما اتكتب داود كان ماري بأي ظرف. داود غالبا أعزائي المستمعين كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس الحواليه، وعشان كده كان الخوف الأساسي عنده من تقريبا يعني 4 حاجات. وانت لو حاسي انه في المزمور ده بتقدر تطلع عليه حاجات اكتر، برضو راسلني وقول لي وشاركني برايك. داود كان خايف من الاعضاء، من يعني سوري الاعداء بتاعنه انه يقتله، وكان خايف كمان من المؤامرات اللي ممكن تحاك يعني ضده، وكان خايف من الوحده وان يكون براه، وكان برضو يعني حاسي بعدم يعني امان، يعني كان عنده عدم استقرار. من خلال كلمات المزمور نقدر نقول يعني انه الخوف من الاعداء والمطارده دي كانت واحده من مخاوف داود. داود قال هنا: عندما اقترب الي الاشرار لياكلوا لحمي. ودي صوره قويه جدا جدا بتوري انه كان حاسي انه الناس دايرين يعني يقتلوا وينتهوا منه تماما، يعني ما مجرد ناس بتآمر عليه وبس، لا، الحكاية كانت أبعد من كده. وده بيشبه يعني الفترات اللي كانت فيها يعني الملك شاول بيطارد داود وبيحاول يقتله، فكان داود بيعيش متنقل وهارب، واغلب الوقت بيكون ما عنده مكان حتى يسند فيه راسه، وكان مرات كثيرة بتدس في الجبال وفي الكهوف، يعني عايش حياة بتاع التوتر وخطر حقيقي كل يوم. وعايزين نشوف كمان إنه لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ليه يا داود؟ لأنه قال هو في ده كله هو مطمئن. هنا بيورينا إنه يعني دايما داود بيجرب بحرب وصراع. داود كان قائد ومحارب يا جماعة، فحياته كانت مليانة معارك، ودي ما كانت حاجة جديدة بالنسبة له. ليه؟ لأنه قلنا خاض معارك كثيرة جدا جدا، لكن المرة دي كان واضح أنه الضغط النفسي على داود كان كبير لدرجة أنه احتاج يعني يثبت قلبه في ربنا باستمرار. خلينا أقول لكم بعض النقاط، لكن أنا برضو مستنية منك تشاركني ببعض المشاركات والنقاط اللي ممكن تكون أنت استخلصتها من مزمور 27، وعشان كده أنا حديك فرصة عشان تكتب وكمان تقول لي. تعالوا مع بعض كده نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة كده ونرجع نواصل. خلوكم معانا وما تمشوا بعيدين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر. لو عندك طلبت صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معانا على راديو سمر. يا سلام على الشاب سلمون، الزول الرايق والزول الدم خفيف، يعني شاكرينك جدا على الترنيمة الجميلة والمعزية، وكمان شكرا للحبيبات الجميلات إنجو ترنيم على الأصوات الجميلة دي. وأتمنى إنكم يعني بجد تفتشوا على الترانيم دي وتسمعوها مرة تانية. بتدي راحة كده ليه؟ لأنه أنا ما في شيء بخليني أنا يعني أشيل الهم ده كله، زي ما قالت الترنيمة، ما في شيء بيستاهل أشيل له وأنا هم. يسوعي مولاي بأمري بيهتم، عنده بلقى بترتيب كل أحواجي تمام، ما بشغل نفسي وأشيل همي براي. برمى عليك يا رب كل همومي، أنت بترعاني وما بتهمني، وبتقدر في الحين تسد كل أعوازي، شبعان ورويان بالرب رعية. يا سلام، ثقة في الرب يسوع إنه هو بيقدر يسدد كل الاحتياج، حتى للنبي داود بالرغم من إنه كان مطارد، لكن كان بيرمي كل همومه وكل مشاغله وكل مشاكله على ربنا. نرجع للقصة ونشوف إنه داود لما كتب المزمور ده كتبه في أي ظروف. كتبوا زي ما قلنا في النقاط الفاتت، وحديكم برضو نقطتين كده دي، بإنه يعني كان يعني خوفه من الحرب والتهديد المستمر، لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. بنعرف من ده إنه كان محاط بجو بتاع حرب وصراع. داود كان قائد ومحارب، فحياته مليانة معارك زي ما قلت لكم قبل الفاصل، وواضح إنه الضغط النفسي كان كبير لدرجة إنه احتاج يثبت قلبه باستمرار في ربنا. في حاجة تانية داود كان برضو خايف منها، ألم من الخيانة والرفض. في جزء تاني قال فيه، لا تخف، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني. الكلام ده بيورينا إنه كان حاسس بالوحدة والاحتياج الشديد لمعونة ربنا، وفي حياته فعلا مر بخيانات مؤلمة. والزول اللي بيمر بتجارب زي كده فعلا لما يكتب ما بيكتب عن فراغ، بالعكس بيكتب عن يعني أو يعبر عن التجارب الفعلا هو مر بيها، والكتابات دايما هنا بتكون صادقة وأمينة. شاول اللي كان داود بيحبه جو من جوا قلبه انقلب ضده، ناس قريبين منه خانوه، وحتى ابنه أبشالوم عمل ثورة ضد أبوه، يعني عنده جراح نفسية عميقة جدا جدا، ما بس مشاكل خارجية. داود فعلا كان بيمر بظروف صعبة. اتخيل يعني أقرب الناس ليك، يعني أقرب الناس شنو؟ ده ولده عديل كده أبشالوم قوم ثورة ضد أبوه، فتخيلوا درجة الألم والوجع ويعني الجرح النفسي اللي ممكن يكون عند داود. زول يكون مطارد من أعدائه شيء طبيعي، لكن يكون كمان تحاك له مؤامرة من ولده، دي حاجة فعلا صعبة جدا جدا. وحاجة تانية كان خايف منها داود إنه يفقد حضور ربنا، ودي كان أهم حاجة، أكثر حاجة كانت مخوفاه ما الموت، لأنه يعني هو عارف إنه حيموت، لكن إنه يحس إنه هو بعيد من ربنا، لا لا لا لا، ده كان شيء صعب عليه جدا جدا. عشان كده كرر فكرة إنه يعني يطلب وجه ربنا وإنه يسكن في حضوره. داود كان عارف إنه بدون ربنا حيضيع مهما كانت قوته أو مكانته. فعموما يعني المزمور ده يعني لما اتكتب اتكتب من قلب تعبان ومن زول مطارد مجروح نفسيا، لكن متمسك بربنا وقوي في ربنا. شوفوا بقدر شنو يعني التغيير الكبير اللي قاعد يكون مهما
يعني عندك من أعداء، مهما مريت بمشاكل، مهما كل الحاجات دي، لكن زي ما قال المرنم ما في شيء بيستاهل أشيله أنا هم. وداود كان بيأكد ده كل مرة، وما كان خايف من الموت، لكن كان خايف إنه يفقد حضور ربنا في حياته. لسه عندنا برضو يعني بقية المزمور حنكمله مع بعض، لكن خليك قريب عشان ما نقدر نعمل دراسة كده بسيطة ونشوف المزمور ده يعني اتكتب، وهل أن احنا في الفترة دي بنقدر نردد نفس الكلمات اللي قالها داود. خليك قريب معانا، ما تمشي بعيد، لأننا حنطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، بالمناسبة ترنيمة جميلة جدا جدا، بتحكي عن زول كان ضايع، زول كان بعيد، لكن جا راجع من بعيد، والترنيمة دي سماها ماركو كوش عايد من بعيد.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر. حبابكم مستمعينا وأجمل مساء عليكم، إن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية، وأهلا ومرحب بكل زول جانا في الوقت ده. أنا زي ما بقول لك كل مرة أنت ما تأخرت، جيت في الزمن المناسب لأنه لسه عندنا 10 دقائق حنسمع فيها برضو لترنيمة، وكمان بقول لك إحنا الليلة بنتكلم في مزمور 27 وتكلمنا عن إنه كيف داود كان مطارد من أقرب الناس لهم، وإنه داود كان عنده مخاوف محددة هو خايف منها، لكن أهم حاجة إنه ما كان خايف إنه يعني أعداؤه ديل يقتلوا بقدر ما إنه كان خايف من إنه يعني يفقد محضر ربنا. عشان كده يعني عايزين نشوف إنه داود غالبا كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس حوله، وعشان كده كان يعني خايف من أعدائه من الكتل ومن الحاجات الصعبة اللي ممكن كان تحصل له. وقلنا كمان يعني إنه داود ما استسلم، بالعكس، ودي كانت يعني نهاية المزمور. والرسالة اللي نحن عايزين يعني نعرفها من خلال المزمور ده إنه مهما كانت الضيقة كبيرة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ومهما كان الخوف أو الضغط حوالينا، ربنا بيفضل هو الأمان الحقيقي والثابت، زي ما قال المرنم ماركو حسين: ولقيت فيه الأمان والسلام والحياة، ولقيت هو يسوع الإله الرحيم. مرات الحياة بتخلينا نحس بالتعب والوحدة والخوف من الجاي، لكن مزمور 27 بيذكرنا أعزائي المستمعين إنه الإنسان لما يثبت عيونه على ربنا قلبه بيلقى سلام حتى وسط العاصفة الكبيرة دي. وزي ما قال داود النبي: انتظرت الرب. يعني كتير بنسمع داود يعني بيقول كده، وكمان حتى بيقول لنا نحن انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. يعني دي تشجيع من النبي داود لنا، وإحنا محتاجين نثق في ده لأنه داود جرب ده وكان ناجح جدا جدا. بقول لك عزيزي المستمع، ما تستسلم للخوف، ما تفقد الرجاء بسرعة، وما تفتكر إنه ربنا ناسيك. لا، أكيد ربنا هو متذكرك، عارف وشايف كل اللي أنت بتمر به. يمكن الحل يجيك متأخر، لكن ربنا حاضر وسامعك وشغال حتى ولو أنت ما شايف ده هسه. فخلي ثقتك في ربنا أكبر من خوفك وتمسك يعني وتمسك به في كل الظروف. وخلينا نقول يا رب نشكرك لأنك أنت نورت لنا دربنا وخلصتنا. في وجودك يا رب نلقى الأمان والسلام. يا رب أنت العارف التعب الجوانا والخوف اللي بنمر به والضغوط الممكن الناس ما تشوفها لكن أنت شايفها. يا رب زي ما ساندت داود فوق الضيق أسندنا نحن كمان، قوي قلوبنا لما نتعب وإملأنا رجاء لما نحس بالضعف أو الحيرة. علمنا نثق فيك أكثر من الظروف ونثبت عيوننا عليك مهما كانت العاصفة حوالينا كبيرة. آمين أمين. أكيد مزمور 27 من المزامير الجميلة جدا جدا، وأنا بشجعك إنك تمشي وتفتح الكتاب المقدس.

0: ليه؟ وإننا حتى ما نشيلهم لأنه يسوعنا بأمرنا هو بيهتم. وكمان شفنا ترنيمة ماركوكوش عن المعيشة الصعبة لما تبقى صعبة، وإنه كيف الأطفال بيكونوا يعني ضايعين في الشوارع والأمهات ما قادرات يتعزن. عشان كده دي كل الحاجات اللي إحنا بنخدها في دين ربنا، بنقول له يا رب أنت العارف كل ضيقة، وإنت شايف كل تعب، وإنت العارف كل وجع وكل ألم، كل زول بيمر بظروف صعبة أنت اللي قادر تمد يدك وتلمسه وتشفيه. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد أو في الأسبوع الجديد، أتمنى لكم يعني كده نهاية أسبوع سعيد، وما تنسوا تكونوا مستنيننا على تمام الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان أكيد. وكمان بقول لكم ادخل على صفحتنا راديو سمر، أكيد حتلقوا برامجنا المختلفة، بودكاست الله البريدو أكيد فيه أسئلة ومحاور جميلة جدا جدا، ممكن يعني أكيد حتستفيد منها. وكمان صباح بلدنا البرنامج اللي بتستنوه بكل شغف، أشجعكم إنكم تحضروه، وكمان تعملوا شير للصفحة يا شباب عشان الناس تقدر تستفيد بصورة أكبر. والحد ما نتلاقى بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.
1: يا رب أسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. أسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بنمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم العندك واللي بتقدر تعمله.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، عارف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر انه بيقول انه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان انه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو ابو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن اضاف قال كمان هو ابو الكذاب. فاذا كل كذب وكل افراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول، بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت ده بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين لطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقات

أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة. وأما الجسد في المسيح، يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا موجود في أماكن تانية زي كلوس، إن إحنا قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن إحنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأن ما عملت ممارسة معينة، لأن ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأن ما عملت الحاجة السنوية، لأن عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأن كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى،

0: يهود.
1: وبصقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه، وبعدما هزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله، وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
2: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
1: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ، ويقولون:
3: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
1: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
4: إيلي إيلي لما سبقتني،
1: ومعناها:
4: إلهي إلهي لماذا تركتني.
1: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
5: إنه ينادي النبي إلياس.
1: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب، فقال الآخرون:
6: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
1: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
7: حقا كان هذا ابن الله.
1: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد، أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
8: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
1: فقال لهم بيلاطس:
9: الحرس عندكم، فاسحبوا واحرسوه كما ترون.
1: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.